سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

شبيبه اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلاله.

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: جميلة FM. عيش حياتك.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: euch. Heiltag.
1: عطر حديثك بالنبي محمد وادع به في الخافقين ورددي وانشد به ما شئت لست ببالغ ما يستحق من النهار.

فلقد حفاه الله وفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد. الله أدبه وكمل خلقه أكرم عن رب الإله وأمجد. ما زال يملأ قلبه من نوره ليكون بعد منارة للمهتدي. صان الإله.

إذا رعتك عناية صمدية فهزع بكل مخوفة ومهندي ومضى ليثرب في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مجرد.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم يا من في يده مقاليد السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعل لنا نصيبا من خير الدنيا ونعيم الآخرة، وأن تكتب لنا فيه رضوانك، وتباعدنا عن سخطك ونيرانك، وتبلغنا فيه مقام المقربين، وتجعلنا فيه من المقبلين عليك بقلوب مخبتة وأعمال صالحة وذنوب مغفورة يا كريم يا كريم. اللهم في ساعات الجمعة المباركة نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،

هذا اليوم نقطة تحول في حياتنا، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، واجعل قلوبنا معلقة بذكرك، مستبشرة بلطفك، ومطمئنة بوعدك، وارزقنا فيه يا ربنا صلاحا وفلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة. يا من تسمع أنفاس العباد، وتجيب الداعين في الظلمات، وترى ما في الصدور من ألم وأمل، نبتهل إليك في يوم الجمعة الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا، وتجبر كسرنا، وتكشف غمنا، وتقربنا إليك قرب المحبين، وتجعل صلاتنا ودعاءنا فيك لذة للروح وغذاء للقلب، يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الذين يبادرون إلى طاعتك ويسعون إلى مغفرتك بإخلاص وحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل صلاتنا عليه سببا لرضاك، وسلما نرقى به إلى جناتك. اللهم في هذه الجمعة اجعل نور الإيمان في قلوبنا، وصدق التوكل عليك في نفوسنا، ورزقا حلالا تدره علينا، وصحة وعافية تديمها فينا، واجعل خطانا فيما تحب وترضى، واختم لنا بالخير أعمالنا،

0: خليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

90.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش حياة.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: عيش حياتك وخليك شغال.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

Mais là, ça en serait même plus de quelle heure ça va.

Ay, hayal eder.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

صدقني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده.

0: فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنمى لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: شبيبة FM. 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم كل خير مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما قبل العاصفة. تفاصيل كثيرة حول هذا البرنامج الخاص والذي يعنى بفيفا 2026 كأس العالم. حضرنا مجموعة وباقة من العناوين الساخنة الخاصة بهذا المونديال، بالإضافة إلى يعني الحديث عن المباريات التي لعبت بالأمس وأيضا ستلعب في الأيف غدا بمشيئة اليوم وغدا بمشيئة الله تعالى. تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع، وحياكم الله في برنامج ما قبل العاصفة من الآن إلى الساعة 11 مساء. مستمعينا الأعزاء، خلونا نذكر أيضا بنتائج المباريات قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة. جنوب أفريقيا تفرض التعادل على تشيكيا. فرض المنتخب الجنوب أفريقي التعادل على نظيره التشيكي هدف لمثله في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم فيفا 2026. المنتخب السويسري يتخطى نظيره منتخب البوسنة والهرسك. تخطى منتخب سويسرا عقبة نظيره منتخب البوسنة والهرسك بتغلبه عليه بأربعة أهداف لهدف واحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس العالم فيفا 2026. المنتخب الكندي يحقق فوزا كبيرا على منتخب قطر ويصل للنقطة الرابعة. حقق المنتخب الكندي المستضيف فوزه الأول في بطولة كأس العالم فيفا 2026 عقب تغلبه على نظيره المنتخب القطري بستة أهداف دون رد الجمعة في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. المنتخب المكسيكي يهزم كوريا الجنوبية ويحسم تأهله إلى دور الاثنين وثلاثين. حسم المنتخب المكسيكي تأهله إلى الدور الاثنين وثلاثين بعد أن حقق الفوز على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم فيفا 2026. مشاهدينا الأعزاء، هذه أهم نتائج المباريات التي أقيمت بالأمس، وأيضا ننتظر بإذن الله الحديث عن محاور حضرناها بإذن الله محاور ساخنة راح نستمتع مع ضيفنا في الاستوديو، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: حياكم الله مشاهدينا مستمعينا الأعزاء مرة أخرى في برنامجكم ما قبل العاصفة. أكيد مستمتعين بأجازة الأسبوع، نهاية الأسبوع يوم جمعة، البعض يعني خارج في المولات في هذه الأجواء الساخنة، ومستمتعين أيضا في المولات وأجواء عائلية سعيدة، وأيضا بهذا الحدث المهم والأبرز على مستوى العالم وهو فيفا، كأس العالم فيفا 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. تفاصيل كثيرة حول هذا المونديال. مستمعينا، حضرنا كما ذكرت لكم باقة منوعة من العناوين الساخنة، منها ميسي قضية المونديال الكبرى، السعودية أمام الاختبار الإسباني، قطر بين صدمة النتائج وأسئلة المشروع الكروي، هل ينجو العرب من العاصفة؟ إذن مستمعينا الأكارم، دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو في حلقة اليوم من الحلقة الثالثة من برنامجكم ما قبل العاصفة، الكابتن داود سالم، لاعب دولي سابق. يسعد مساك كابتن داود، منورت وشرفت ويا هلا فيك.
1: أهلا وسهلا بكم، وسعيد جدا بمشاركتي معكم.
0: الله يسلمك. متابع كأس العالم؟
1: نص
0: حبيت نص رغم أنك لاعب سابق، حدث كبير، إيش يعني الأسباب اللي خلتك يعني تتابع بس مش مشارف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا رحب بمستمعينا الأعزاء اللي تابعون هذا البرنامج الشيق. حقيقة يعني يمكن أسباب عدم متابعتي لهذا هي الفوضى التنظيمية لكأس العالم، يعني
0: اللي سبقت المونديال.
1: لم تساعدني، ما أعطيت التشجيع للجماهير أن تتابع هذا الحدث، لكن لبعض المتابعات وأحيانا بعض الأعمال اللي تمنعني من متابعة المباريات يعني.
0: جميل، اليوم نتكلم عن ميسي الساحر الذي يطارد كأس العالم للمرة الثانية. كانت بداية قوية لهذا النجم أمام المنتخب الأرجنتيني، سجل هاتريك، كان أحد صناع الفوز ومن استطاع مع المنظومة أن يحقق النقاط الثلاث في أولى مباريات كأس العالم. ميسي علامة فارقة، ميسي يدخل هذه البطولة باعتباره من أساطير الجيل الذهبي. كيف تقيم المباراة الأولى لهذا النجم الكبير ليونيل ميسي؟
1: طبعا يعني ليونيل ميسي أسطورة عالمية، يعني من الأساطير القليلة اللي حظيت كرة القدم بإنجابها. يعني خلال الجولة الأولى يعني ميسي قدم مستوى كبير، مستوى المعروف عن الكرة الأرجنتينية، وأيضا المستوى الكبير لميسي خلال السنوات الماضية. استطاع أن يحرز الهاتريك، وهذا شيء كبير بالنسبة لسنه وفواخر أيامه، ولكن لا زال وهجة والشمس الميسي لا زالت ساطعة على مستوى الكرة العالمية. يمكن المباراة الأولى حقق ميسي عدة أهداف، منها وصوله إلى أفضل
0: رقم القياسي
1: وما خلاص تساوى مع كلوزا. كذلك كانت في بعض يعني الجدل حول عدم طرد ميسي أيضا، وهذه من الأشياء اللي أيضا حظيت بها هذه المباراة. وإن شاء الله يعني كانت مباراة جدا فيها إبداعات لميسي، أهداف ميسي تتكلم أيضا.
0: تعليقك على الطرد، هل في رأيك ميسي كان يستحق الطرد؟
1: يستحق الطرد، وليس مجاملة، لكن في شواهد كثيرة بالنسبة لهذه اللقطة وتم طرد اللاعبين، ولكن لا نعرف هل كانت خطيرة أو لا، ولكن في شواهد كثيرة بالنسبة لهذه الحركة يتم الطرد فيها استخدام الكارت الأحمر.
0: تغاضى الحاكم المباراة عن لجول الفار، حكم الفار لماذا اللي مش حكم ساحة؟
1: لا أقدر لأني لست قريب، لكن بالنسبة لرأيي الشخصي أنا يستحق الكارت الأحمر.
0: من خلال المباراة الأولى شاهدنا ميسي قادر على قيادة المنتخب الأرجنتيني وإحداث الفارق.
1: طبعا، لأن ميسي قدر لا زال في أوج عطائه. يعني ميسي من اللاعبين اللي لا تستطيع أن يعني تتقبل منهم إلا الجميل، تتقبل منهم إلا الإبداع، فهو لا زال مبدع يعني في أرض الملعب.
0: مواليد 87 في نفس العمر أو في نفس السنة اللي ولدت فيها 87، ولكن ما زال يقدم مستويات كبيرة، موهبة حقيقية. يعني حتى أتذكر أنه تعليق ظهر رونالدو، ذكر تعليق جميل إذا كان هذا التعليق موجود عن ميسي، خلينا أشوف إذا كان التعليق موجود أم لا، ولكن في مضمون هذا التعليق أن ميسي هو أفضل لاعب عبر كل العصور.
1: طبعا طبعا، لأن ميسي حقق الجميع ما يحتاج وما يطلبه لاعب كرة القدم من إنجازات ومن شهرة ومن إبداع ومن يعني. يمكن بداية ميسي هو يعني اللي جعل من ميسي أسطورة، بدايته مع برشلونة وكيف كان بدايته، ولكن إصراره وإبداعه، فميسي أسطورة حية لا زالت في أرض الملعب. يمكن في أساطير قبله، لكن يبقى ميسي فعلا إنه هو أسطورة القرن 21.
0: كابتن داود، أنا من أشد المعجبين بالظاهرة رونالدو، بالنسبة لي هو أفضل لاعب لمس كرة القدم طبعا بالأرقام والإنجازات، ليو ميسي وكريستيانو وبيلي ومارادونا، هناك أرقام كثيرة، ولكن وجهة نظري الشخصية يختلف معي البعض ويتفق معي البعض، هذا رأيي الشخصي. هذا ظاهرة رونالدو يقول لقد حان الوقت لكي يتوقف العالم عن الاختباء ويتقبل حقيقة أن ميسي هو الأفضل عبر مر العصور، على مر العصور. هذه شهادة من لاعب ربما يكون أحد أساطير كرة القدم البرازيلية، يعترف بقيمة هذا النجم وبتاريخ هذا النجم وبتألق هذا النجم.
1: طبعا يعني ما حدثنا سابقا أن ميسي ظاهرة ووجدت في زمن الإبداع، يعني لم يوجد في زمن مارادونا، ولم يوجد في زمن يعني اللعب العنيف. أيضا ما ساعد وجود ميسي وإبداعاته أيضا يعني القوانين الحديثة والقوانين الجديدة ساعدت بإبراز موهبته كبير جدا. يعني عكس يعني أنا ممكن بختلف معاك يعني أو اختلف مع ظاهرة رونالدو، يعني أنا مش مشجعين مارادونا أو بيلي، لكن يبقى مارادونا يعني أيضا أسطورة كبيرة، أسطورة يعني ظهر في وقت الحروب الكروية، كان الأداء الكروي الرجولي. الآن يعني في نوع من الحماية بالنسبة للاعب الحالي، اللاعب الحديث في حماية ويحميه القانون، لكن زمان مثل مارادونا أعتقد أن لم يكن هناك ما يحميه، وكانت نحن دائما نتابع بعض لقطات أسطورة مارادونا كيف كان المدافعين يعاقبون في الملعب، يعني
0: كانت تدخلات عنيفة.
1: ولكن يبقى مارادونا أيضا أسطورة.
0: كابتن داود، أيضا هناك في اختلافات في الآراء، يعني هي لا يمكن مقارنة جيل سابق بجيل حديث. تغيرت كرة القدم منذ فترة إلى فترة، حتى الكرة بنفسها تغيرت، حتى الأرضيات تغيرت. أشياء كثيرة ساعدت فعلا. هذا تعليق الكابتن أحد نجوم كرة القدم في الوقت الحالي لامين يامال، كل مباراة يخوضها ميسي تثبت أنه أعظم لاعب في التاريخ. إذا كان لدى أي شخص شكوك فذلك لأنهم يبحثون عنها عمدا. ليو هو الأفضل على الإطلاق، هذا التعليق.
1: لا نختلف، وأنا لا أختلف أن ميسي نجم على الإطلاق، بس أيضا ميسي ظهر في زمن القانون يحمي اللاعبين.
0: صحيح.
1: القانون يجعل اللاعب المبدع يزداد إبداعا وإشراقا وتوهج. يعني أما نحن نتكلم على جميع العصور، فأيضا من الغير منصف أنت تتكلم عن جميع العصور، معناته أن أنت معناته أن الزمن القديم أو الزمن السابق مثل في وجود مارادونا وما طريقة اللعب تختلف كليا عن اللعب الحديث. أيضا بالنسبة لنوعية المدافعين، يعني المدافعين القوانين كانت
0: تطورت الكرة كما ذكرت بشكل كبير مقارنة بالماضي،
1: ماضي جدا
0: في كل النواحي
1: يعني، فمعناته أن أيضا اللاعب تطور
0: صحيح،
1: وساعدت التقنية أيضا في تطوير نفسه
0: بالفعل. يعني اليوم نتكلم عن وجود ميسي في الدوري الأمريكي، ربما وجوده في هذا الدوري الغير قوي أو غير تنافسي بشكل كبير راح يؤثر على ميسي مع المنتخب، ولكن ميسي عكس كان عكس ما يمكن أن يتوقعه البعض.
1: أنا أشوف أن في الدوري الإنجليزي أعطاه الراحة، الدوري الأمريكي أعطاه الراحة، خاصة الراحة الجسدية. في الدوري الأمريكي لا يبذل اللاعب هناك في عندهم لا يبذل مجهود كبير، يعني مثل تقارنة بالدوري الإيطالي أو الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني، المجهود أعتقد أنه أقل. فميسي في هذا الدوري أعتقد أنه كانت فترة الراحة الجسدية بالنسبة له، فلذلك كان جاهز بالنسبة لكأس العالم.
0: بس هذا ما راح يأثر عليه لما ما يعني يبذل مجهود كبير،
1: لأنه هو لازال في بالنسبة
0: الجاهزية البدنية مطلوبة للاعب.
1: هو جاهز بدنيا ليس، لكن البدنية على المستوى الشخصي أنا أعتقد أنه هو جاهز، ولكن البعد عن الالتحامات خاصة في الدوريات اللي تكون فيها التحامات والدوري قوي والمنافسة تكون قوية، فأعتقد أن هذا ما ساعد ميسي على الحفاظ على يعني مستواه البدني والمستوى عدم الإصابات، بعد عن الإصابات خلال تقريبا السنتين الماضيات، أنه كان لاعب يحاول بقدر المستطاع أنه يلعب بالأسلوب الهادي. والكرة الأمريكية ليست من الدوري الأمريكي ليس من الدوريات الكبيرة التي يستطيع اللاعب أن يبذل قصارى جهده على أساس أنه يظهر في المستويات.
0: تتوقع من ميسي أن يظهر بشكل كبير في هذا المونديال مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب؟ الفريق يمر بمرحلة من الاستقرار، وأيضا مرشح بشكل كبير أن يكون أحد أبطال هذا المونديال.
1: طبعا، لأن المنتخب الأرجنتين بشكل عام حضر هذه البطولة للحفاظ على لقبه، والحفاظ على اللقب يعني أصعب وأشد بالنسبة عن أي فريق آخر. فكل الأنظار تتجه للمنتخب الأرجنتيني اللي حاضر فنيا ونفسيا وبدنيا للحصول والمحافظة على لقب سابق، وهو لازال من المرشحين للاحتفاظ باللقب، وخاصة المباراة الأولى أعطى صورة حسنة بالنسبة للمتابعين أن المنتخب الأرجنتيني لازال هو من الذين ينافسون على الحصول على اللقب في هذه البطولة. يعني
0: المدرب سكالوني أكيد تحدث بأن الفريق يمر بفترة جيدة، هناك استقرار في الفريق، وأن الفريق يعني سيصل بعيدا في رأيه شخصي في فيفا كأس العالم فيفا 2026.
1: طبعا، لأن الفريق ما قلت لك إنه جاهز فنيا وبدنيا ومعنويا بالنسبة وهذا أولا، وثانيا أن البطولة تقام في القارة الأمريكية، وأنت تعرف أن يمكن آخر بطولة أقيمت في القارة الأمريكية خسرها البرازيل وفازت بها ألمانيا، فمطلوب من المنتخب الأرجنتيني خاصة من المنتخب الأرجنتيني المحافظة على تواجد اللقب في القارة الأمريكية.
0: مستمعنا الأكارم، دعونا الآن نخرج فاصل ونرجع بإذن الله لاستكمال برنامج ما قبل العاصفة، ابقوا معنا.

0: يا قلبي ليش أغنية جميلة يا ليالي يا ليالي. حياكم الله مستمعينا الأكارم مرة أخرى في برنامجكم ما قبل العاصفة للحديث عن أهم أو أبرز الأحداث الخاصة بكأس العالم فيفا 2026. ما زلنا في حديثنا كابتن داود عن ميسي وهذه الظاهرة الكروية التي ما زالت في أوج عطائها وأيضا البداية الكبيرة لهذا النجم على المنتخب الأرجنتيني. في رأيك أن ليو سيصنع الفارق في هذا المونديال؟
1: طبعا أنا لا زال بيسبع الفارق ويكون من المنافسين على حصوله على أحسن لاعب ويمكن يكون اللقب أيضا يكون قريب منه، لأني ميسي أنا شفته وتابعه أنه جاهز بدنيا وفنيا ومن اللاعبين القليلين جدا الذين يحافظون على مستواهم الفني إن كان داخل الملعب أو خارج الملعب.
0: أكيد تأثيره كبير بالنسبة للاعبين في أثناء وجوده في الملعب.
1: طبعا يعني هو ملهم أصبح للاعبين اللي كانوا اللاعبين الأرجنتيني أو اللاعبين العالم، ميسي هو ملهم للجميع.
0: إذن ميسي أحد أبرز نجوم كرة القدم عبر كل التاريخ، أريد أعرف تقييمك أو اختيارك ثلاثة لاعبين أفضل ثلاثة لاعبين خلال يعني في تاريخ كرة القدم.
1: طبعا يمكن طبعا في كل جيل كان لاعب مميز، بدايات بيلي في الجيل الأول كان مبدع ومميز وكان من أفضل اللاعبين، ويمكن في ذيك الفترة بيطلق عليه الجوهرة السوداء. بعد ذلك جيل مارادونا أيضا الجيل الذي سحر كرة القدم في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، الجيل هذا. وأما هذا الزمن فهو تقريبا لميسي.
0: كريستيانو
1: لاعب مميز، لاعب يعني له تاريخ كبير،
0: ولكن
1: ينقصه وحصوله على كأس العالم.
0: في حال حقق الفوز بكأس العالم
1: يصير أكيد بيكون بعد من الأساطير.
0: جميل، إذا نغلق ملف ميسي مع الأرجنتين والظهور المميز لهذا النجم في كأس العالم فيفا 2026. بداية موفقة كانت لميسي مع رفقة منتخب الأرجنتين. نتأمل أن نشاهد هكذا مونديال يعني مليء بالإثارة والمتعة من مختلف النجوم المتواجدين في كأس العالم. مستمعينا، ننتقل إلى محور آخر وهي مشاركة الأخضر السعودي في كأس العالم فيفا 2026. بداية كانت جيدة للمنتخب السعودي أمام المنتخب الأورغواي، تعادل، الخروج بنقطة ثمينة. أيضا بداية جميلة لاحظناها مع المنتخب السعودي من خلال هذا التعادل الذي يعني يعزز الأمال ويعزز يعني صعود المنتخب السعودي للمراحل القادمة. رح نقترب من مشاركة المنتخب السعودي والتفاصيل الكثيرة حول هذا الموضوع مع ضيفنا محمد الشيخ، إعلامي من المملكة العربية السعودية. يسعد مساك أستاذ محمد ويهلا فيك.
2: يا هلا أخوي حسين، رحب فيك، رحب بالمستمعين ورحب بالكابتن داود، وبإذن الله أن تكون معاكم مثل ما تحبون ومثل ما تعودنا مع جمهورنا العماني.
0: تشريف سهل، مبارك، الله يسلمك يا رب. أستاذ محمد، اليوم نتكلم عن مشاركة المنتخب السعودي. مباراة أولى كانت جيدة للمنتخب، تقدم على الأورغواي، وبعد ذلك يعني استقبل هدف التعادل، الخروج بنقطة ثمينة أمام منتخب السيريستي، أمر مهم وبداية مهمة بالنسبة للصقور الخضر.
2: لا شك البداية كانت إيجابية من عدة نواحي. الناحية الأولى أن تستطيع أن تخرج بنقطة، وبالفعل هي نقطة ثمينة، أمام منتخب الأورغواي، أحد المنتخبات المرشحة على الأقل للذهاب لأدوار بعيد، وخصوصا أنها مباراة افتتاحية. الأمر الثاني أن المنتخب بعد ما حدث له جملة تغييرات سواء على صعيد الأجهزة الفنية أو الإدارية، كان من المهم أن تكون البداية إيجابية. مع السيد دونيس مدرب المنتخب اليوناني كان مهم أن يكسب ثقة اللاعبين، يكسب ثقة الجماهير، وهذا ما حدث. معنى ذلك أن الأمور ترتفع من الناحية الفنية، من الناحية المعنوية. هي المباراة الأولى رسميا له بعد ثلاث مباريات ودية. نقطة أيضا إيجابية ثالثة أن تحقيق نقطة مهمة في رفع منسوب التفاؤل للعبور لدور الاثنين والثلاثين. إذا ما سلمنا أن المنتخب سيواجه منتخب الرأس الأخضر وهو يعني أحد الأقل ترشيحا في المجموعة، وإن كان ينبغي احترام هذا المنتخب بما أحدثه من نتائج إيجابية في الحضور الأفريقي، لكن على الأقل من الناحية الحسابية هذا أعطاك يعني مساحة من التفاؤل. إذا سلمنا أن هناك بون شاسع على المستوى الفني، ولا أقول على مستوى الحسابي لأن هذه كرة قدم، حينما تواجه منتخب إسبانيا أحد أهم أهم أهم المرشحين لتحقيق اللقب.
0: ماذا عن المباراة بشكل عام؟ كيف تقيم أداء اللاعبين في المباراة الافتتاحية؟ البعض يعني يرى بأن الكابتن سالم الدوسري لم يظهر بالشكل الكبير في هذه المباراة، ولكن هو نجم كبير أكيد تعول عليه الآمال في المباريات القادمة.
2: نعم، بالنسبة أولا للمباراة بشكل عام، المنتخب أدى شوط أول على الأقل كان مثالي من جميع النواحي، سواء من النواحي التكتيكية بما لعب فيه المدرب من ناحية التكتيكية، من الناحية المهارية الكل أدى دوره على الصعيد الفردي، وكذلك أيضا من الناحية المعنوية أنك تعاملت مع مباراة الافتتاح بما ينبغي أن تكون، ليس بالحذر الطاقي وليس أيضا بالاندفاعية، يعني باعتبار أنك حققت انتصار في 2022 أمام الأرجنتين، معنى ذلك أنه ينبغي أن أحقق انتصار في 2026 أمام منتخب الأوروغواي. تعامل معها المنتخب بشكل رائع هذا في الشوط الأول. حينما تقدم المنتخب ثم دخل الشوط الثاني، الحسابات كلها يعني إن لم تحقق الفوز فلا أقل من التعادل. هذا الأمر جعل اللاعبين يتراجعون سواء بطلب المدرب أو سواء من الناحية المعنوية والنفسية، فرضت عليهم أجواء المباراة. هذا مكن المنتخب الأوروغواي من أن يكون صاحب المبادرة، وطبيعي أن يكون صاحب المبادرة. أمر آخر، نحن لن نستثمر منتخب الأوروغواي حقيقة حتى نكون أيضا واضحين. منتخب الأوروغواي وإن كان منتخب له حضوره سواء على مستوى أمريكا الجنوبية أو على مستوى بطولات العالم وترشيحات للذهاب بعيد، لكن منتخب الأوروغواي ليس في أفضل حالاته، لم يكن جاهزا حتى لدخول أول استحقاق على الأقل في كأس العالم. إذا ما عرفنا أن آخر مباراة أداها

0: لكن يعذر اللاعب ليس فقط لأنه كان الدوسري نخلق له العذر، لا، لأنه قد يكون في لاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم في هذه المباراة تحديدا. الأمر الثاني خصوصا في الشوط الثاني، سالم فرض عليه من المدرب أن يكون لاعب التحولات في المباراة. أنت تلعب بعشرة لاعبين مدافعين، الكرة لم تخرج من الملعب السعودي في غالبية المباراة، سالم في سن 34 مطلوب منه أن يعمل دفاعيا وهجوميا، وهذا هو سمة سالم الدوسري أنه يقاتل دفاعيا ويقاتل هجوميا. هذه تتطلب تكتيك مختلف وتتطلب وضع مباراة مختلف فرضت على سالم. لكن نأتي اليوم لمعظم اللاعبين، هل في المباراة الأولى يؤدي اللاعب كما يتمنى؟ نذهب إلى كريستيانو رونالدو بكل ما يعني كريستيانو رونالدو، في مباراة منتخب بلاده الأولى خرج بتقييم 6.1 حتى أقل من سالم الدوسري، غيره من اللاعبين أيضا لم يظهروا بالمستويات المرجوة، وبالتالي نعم سالم لم يظهر، ولكن قد نخلق شيء من العذر. نطالب سالم بأن يظهر أمام إسبانيا، أن يظهر أمام الرأس الأخضر بما هو يمثل قيمة سالم الدوسري.
1: طيب اليوم نتكلم أيضا، لاحظنا كما ذكرت أنه الكابتن سالم الدوسري قام بأدوار دفاعية كبيرة في الشوط الثاني، وهذا أمر صعب بالنسبة للكابتن سالم أيضا في التحولات. منتخب الأورغواي لم يلعب أي مباراة ودية قبل كأس العالم، هكذا يعني الذي علمته من خلال الصحافة أن بيلسا لم يلعب أي مباراة ودية، فبالتالي كانت المباراة الافتتاحية في كأس العالم هي أولى مباريات المنتخب الأورغواي قبل يعني في كأس العالم. ولماذا لم يستثمر المنتخب السعودي أن المنتخب الأورغواي لم يلعب مباريات ودية، لم ينسجم بشكل كبير ولم يدخل في جو البطولة؟
0: هذا صحيح، ولكن لا يجب أن نخفي أن أولا المنتخب وإن قضى فترة الإعداد ما قبل الدخول في كأس العالم في فترة تدريبات وانسجام، أن المنتخب الأوروغواي كان يعاني من جملة إصابات. الأمر الآخر لا يجب أن نتناسى أن هناك قيمة فردية عالية لمنتخب الأوروغواي، لا يمكن أن ننسى، يعني لا القيمة السوقية، لا الأندية الأوروبية التي يلعب فيها منتخب الأوروغواي، لا شراسة منتخب الأوروغواي المعروفة، يمكن أن نجنبها فقط لأن منتخب الأوروغواي لم يلعب مباريات ودية قبل الدخول إلى كأس العالم، هذه لا يجب. اثنين، يجب أن ندرك أن هناك في فوارق فنية بين المنتخب السعودي والأوروغواي، إحنا ناس منطقيين ونتعامل مع الموضوع بمنطقية. بالنتيجة استثمر المنتخب السعودي هذه بالخروج بنقطة، يعني غالبية التحليلات والتوقعات كانت لا تذهب إلى خروج المنتخب السعودي بالتعادل، لكن المنتخب السعودي استطاع أن يفرض التعادل متقدما في المباراة من ثم أتت نتيجة التعادل. بالتالي بكل منطق المباراة ومنطق البطولة نقطة إيجابية جدا، لأن المعول أن تتجاوز منتخب الرأس الأخضر في أقل تقدير وتذهب لدور 32، هذا هو المنطق. لا نقول أن المنطق بالضرورة يفرض نفسه ليس أمام إسبانيا، وإن كان أيضا في مساحة للتفاؤل لا نعجبها، لكن أيضا أمام الرأس الأخضر لا نذهب لنقول أن من الضرورة أن نحقق 3 نقاط، ولكن نذهب لنقول بأننا قادرون على تحقيق 3 نقاط ومن ثم الذهاب للدور 32. إذن هذه هي المنطقية. في المقابل نعم لم نستثمر واقع المنتخب الأوروغواي، ولكن لا ينبغي أن ننظر للبرتغال الأوروغواي أننا ننظر فقط لأنه لم يلعب مباريات ودية قبل الدخول للمونديال، لكن يظل هو منتخب الأوروغواي في كل الأحوال.
1: الكابتن محمد العويس حامي عن المنتخب السعودي أعلى تقييم في المباراة الأولى، كيف تعلق على هذا؟
0: محمد العويس كان رجل المباراة بكل الاعتبارات، وإن لم يحصل على الجائزة وقد ظلم بعدم الفوز بالجائزة، لا من حيث التقييم، لأن الجائزة كما يقول الفيفا ترتهن في جانب الجوانب على تصويت الجماهير، لكن في النهاية محمد العويس قدم مباراة غاية في الروعة بتصدياته بحضوره بثقته، خصوصا وأن محمد العويس كان غائب عن تمثيل المنتخب خلال المراحل الماضية. محمد العويس لا يشارك في دوري روشن للمحترفين، هو يشارك في دوري الدرجة الأولى مع نادي العلا، حضر متأخرا حتى لم يكن إيرفي رينارد مقتنعا بإعادة محمد العويس قبل أن يخسر برباعية نظيفة أمام منتخب مصر، ثم تم استدعائه، أخذ زمام المبادرة محمد العويس، حضر وحضر معه هذا المستوى المعول.

0: على محمد العويس بما هو يمثل من قيمة فنية. أحد رجالات مونديال 2022 كان حاضرا بكل قوة، ولا ننسى مواجهة الأرجنتين وذلك الحضور الطاغي له. نتمنى أن يستمر هذا الحضور في مباراة الأوروغواي، في مباراة إسبانيا، وفي مباراة الرسلة.
1: المباراة القادمة مباراة صعبة، مباراة كبيرة أمام المنتخب الإسباني. كيف تتوقع أن يحضر مدرب المنتخب السعودي دونيس الفريق لهذه المواجهة؟
0: من يعرف دونيس يعرف أنه مدرب متوازن في التكتيك، ليس بالمدرب الهجومي الدفاعي وليس بالمدرب الدفاعي البحت. دونيس يعرف اللاعبين السعوديين بشكل جيد، درب الهلال منذ 2016، ثم درب الوحدة، ثم درب الفتح، وأخيرا كان لعامين مع نادي الخليج، وبالتالي هو يعرف ونحن نعرف دونيس تماما وكيف يلعب. هذه ميزة، يعني احنا لا نريد مدرب يلعب بطريقة دفاعية طاغية، ومباراة مثل إسبانيا لا تتحمل أن تركن إلى الدفاع بهذه الطريقة. نحن نعرف الأداء الإسباني، ولا أيضا يمكن أن تبالغ فتتحمل كلفة المبالغة الهجومية. مدرب متوازن، نعم أنا شخصيا باعتبار أن أراقب دونيس بشكل جيد في كل محطاته التدريبية. لدي تحفظات على دونيس من الناحية الدفاعية، المدرب لا يخلق حالة من الانسجام الدفاعي، المدرب لا يصحح الأخطاء الدفاعية سواء الفردية أو الجماعية. ولذلك ليش أقول هذا الكلام؟ لأن السيناريو الأهداف التي تلج مرمى نادي الخليج على سبيل المثال في آخر محطة هي نسخة طبق الأصل في معظم المباريات. أيضا دونيس لديه يعني لدينا خلينا نقول تحفظات حتى على تغييراته في طريقة اختيار اللاعب الأفضل سواء من مقاعد الاحتياط أو اللاعب الذي يخرج من داخل الملعب. هناك بعض التحفظات، إذا ما استطاع دونيس أن يتعامل مع المباراة على الأقل في إصلاح بعض الخلل الدفاعي والتعامل أيضا مع دقائق المباراة، أعتقد أنه قادر على أن يتعامل مع المنتخب الإسباني. نعم مباراة صعبة بكل معاني، نتكلم عن الفريق الذي يعني يدخل كفرس رهان أول في تحقيق البطولة، صعبة ولكن هناك هامش لتجلي المنتخب السعودي، وهامش آخر للعبة الحظوظ، وعامل آخر بأن يكون في المباراة تفاصيل صغيرة. يمكن أقول هذا الكلام من معيار أن البطولة الحالية الآن حدث فيها مفاجأة، المنتخب السعودي أحدث المفاجأة العظمى في 2022. كل ذلك لا يعدم أن على لعبة الورق الحظوظ كلها تصب أو غالبية تصب لمصلحة الإسباني، ولكن هي كرة القدم التي يستطيع المنتخب السعودي أن يفرض معادلة غير المعادلة التي نراها على الورق. بإذن الله يتحقق هذا الأمر.
1: أستاذ محمد، ماذا عن الإعلاميين؟ كونكم إعلاميين رياضيين وأيضا الشارع الرياضي، هل متفائلين بالمنتخب السعودي في هذه النسخة من كأس العالم؟
0: نحن متفائلين مع المنتخب السعودي في كل محطة يدخلها، لأن يعني لابد لنا أن نتفائل. هذا هو منتخب بلادنا، هذا مش النادي اللي احنا نشجعه ونحبط، لا لا لا، لأن نرى أن الجمهور والإعلام هو جزء من الرافعة التي ينبغي أن تأخذ المنتخب إلى الأمام. نعم أحبطنا في أكثر من محطة، في محطات كثيرة أحبطنا، لأن في النهاية إحنا نتعامل مع المنتخب السعودي الذي كان يوم من الأيام سيد القارة الآسيوية، هو أكثر منتخب تأهلا لكأس العالم، قيمة للمنتخب السعودي. وبالتالي شئنا أم أبينا يجب أن نتفائل، لأن هذا التفاؤل يعني أحد مركبات الوقود التي تدفع المنتخب. إحنا مؤمنين أن منتخبنا ليس بذلك الحضور الذي يوازي الطموح والذي يوازي الدعم والذي يوازي قيمة الدوري السعودي والذي لا يوازي، ولكن من ناحية تسألني عن ناحية التفاؤل والتشاؤم، نحن متفائلون طالما أن هذا هو منتخب بلادنا، طالما أن هذا المنتخب يرتدي الشعار الأخضر، طالما أن علم لا إله إلا الله محمد رسول الله يرفرف فوق هذا المنتخب، نحن متفائلون. الحسابات بعد ذلك، واحدة من مميزات الإعلام السعودي أنه ليس لديه خطوط حمراء حينما يكون هناك إخفاء، لأن بمثل ما نحن متفائلون، بمثل ما نحن نراقب أداء المنتخب، نراقب أداء العاملين في المنتخب، نحاسب الاتحاد السعودي، إن حدث نجاح سنشيد بهذا النجاح وسندفع به لآفاق بعيدة وسنحيي كل من أنجز، لو حدث لا سمح الله أي إخفاء سيكون لنا حضورنا في ذلك الوقت، ونتمنى أن لا نحضر في ذلك الوقت، وأن يكون المنتخب السعودي بالفعل حاضر كما نتمنى جميعا. المنتخب السعودي لا يمثل نحن السعوديين، حتى أنتم في عمان أنا متأكد أنكم يعني تدفعون باتجاه أن يحضر المنتخب السعودي. حضور المنتخب السعودي حضور للمنظومة الخليجية والمنظومة العربية والمنظومة الآسيوية، وبالنتيجة يعني حتى وإحنا نذكر المنتخب العماني، والله كنت من المؤمنين أن المنتخب العماني يستطيع أن يكون أحد أصحاب البطاقات المتواجدة في 2026، باعتبار أن كان في فرصة ثانية ثمان بطاقات ونص، ومنتخب عمان لولا بعض الأمور أنا أعتقد في تقديري يعني شخصي، ولو أن انحرفت شوي عن النقاش حول المنتخب السعودي، هي أمور لوجستية لا أكثر ولا أقل. المنتخب العماني يستطيع بما يملك اللعيبة من مهارة، هذا منتخب عمان، منتخب عمان اللي أخرج لنا لاعبين يعني في يوم من الأيام في لحظة من اللحظات كانوا هم نجوم القارة ونجوم الخليج بالتحديد. أمور لوجستية معينة تعلق بدعم المنتخب، تعلق بدعم الأندية، تعلق بدعم المسابقات المحلية. أعتقد كان المنتخب العماني جدير بأن يكون أحد حاملي بطاقات التأهل لـ2026، لكن بإذن الله مع التغييرات اللي حدثت في الاتحاد العماني يذهب المنتخب العماني إلى ما يتمناه كل عماني، سواء في الاستحقاق الخليجي المقبل في السعودية أو في الاستحقاق أيضا القاري 2027 في السعودية.
1: أستاذ محمد بختم بهذا السؤال، اليوم المنتخب السعودي غاب عن البطولات أكثر من 20 عام، هل أنتم كمتابعين للمنتخب السعودي يكتفي بالمشاركة في كأس العالم، أم لديكم طموح كبير أن يصل المنتخب السعودي لما وصل إليه في عام 1994 إلى الدور 16 من بطولة كأس العالم؟ هل يعني المشاركة بالنسبة لكم تكفي، أم الوصول إلى أبعد من ذلك هو الأهم بالنسبة لكم وأصبح هدف رئيسي؟
0: لا بالطبع، المنتخب السعودي اللي بالفعل حقق إنجاز العبور لدور 16 من أصل 24 منتخب في 1994 مونديال أمريكا، لا يمكن أن يكتفي بالمشاركة بعد كل هذه السنوات، وفي كل استحقاق دخل فيه المنتخب، استحقاق عالمي أتكلم، دخل فيه المنتخب كان التفاؤل موجود بأن نذهب للدور الثاني، وقبل في لحظات كنا نذهب إلى أدوار أبعد من ذلك، وحدث الإخفاق، نعم حدث الإخفاق في غير مرة، لكن هذا لا يعدم الثقة بالمنتخب والقدرة على تحقيق في هذه البطولة. أيضا نمني النفس والأمل موجود بأن نذهب للدور 32، في الدور 32 عند ذلك سيظل خروج مغلوب، تفكر في ما بعد الدور 32، ولكن أبدا أبدا أبدا لم نحفظ في يوم من الأيام ونقول أننا ذاهبون لنكتفي بدور 32، رغم أن هذا كأس العالم هي مرهونة بوضع في ذلك الوقت، مرهونة بالقرعة أين تضعت، مرهونة بالتصنيف الذي تدخل فيه القرعة، وبالتالي كيف تكون المجموعة، لكن يظل كل سعودي لا يذهب بكأس العالم بأكبر استحقاق فقط لمجرد أن يحضر، وإنما لأن يسجل بصمة، وبإذن الله بإذن الله تكون البصمة مكررة في استحقاق أمريكا كما كان في استحقاق أمريكا عام
1: 94. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الشيخ، إعلامي من المملكة العربية السعودية، وكل التوفيق للأخضر السعودي والمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم فيفا 2026. إذن كان معنا الإعلامي محمد الشيخ، إعلامي من المملكة العربية السعودية، والحديث حول المنتخب السعودي. كلنا أمل وثقة أن يظهر الصقور بشكل كبير في هذا المونديال، وأن يتخطوا دور المجموعات وأن يصلوا إلى أدوار متقدمة بإذن الله، وأيضا كل التوفيق لباقي المنتخبات العربية. مستمعينا الأكارم، دعونا الآن نطلع فاصل وبعدها نعود مجددا لاستكمال برنامجكم ما قبل العاصفة، فابقوا معنا.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: يا أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله مرة أخرى في برنامجكم ما قبل العاصفة. تفاصيل كثيرة كانت حاضرة في هذه الحلقة من خلال الأحداث المهمة في كأس العالم فيفا 2026. رح نواصل حديثنا مع ضيفنا في الاستوديو الكابتن داود. الكابتن داود يا أهلا فيك مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: اليوم أيضا نتكلم عن نختار بعض المباريات. خلينا نبدأ مباراة كندا وقطر. بعد البداية الجيدة للمنتخب القطري أمام المنتخب السويسري، لكن مباراة كانت صعبة، خسارة ثقيلة أمام المنتخب الكندي على أرضه وبين جماهيره.
1: نعم، يعني المباراة كانت ما غير متوقعة، ولكن ممكن تكون أحداث المباراة دخول المنتخب القطري بعد تعادله المثير في المباراة الأولى مع سويسرا، فكان بذل مجهود كبير ومجهود كبار خلال تلك المباراة. المباراة مع كندا يمكن اللاعبين لا زال، يعني تعرف الأيام الراحة يعني خاصة بالنسبة للاعب العربي صعبة، يعني 3 أيام أو 4 أيام فقط كانت هي، ولكن هذا ليس عذرا، لكن يمكن أحداث الأمور الفنية بالنسبة للمباراة هو تأثر أكثر شيء بطرد اللاعبين، وكانت تحول كبير بالنسبة للأداء المنتخب القطري اللي تعرض لخسارة كبيرة خلال هذه المباراة. وكنا ما نتمنى خاصة أن المنتخب القطري هذه المشاركة، يعني بغض النظر عن يمكن مشاركة تعتبر المشاركة الأولى كبعد التنافس، خاصة بعد تنظيم البطولة السابقة الناجحة، وهذه تعتبر يعني بالنسبة له هي يعني دخوله المنافسة كمنافس بعد ما نافس على البطاقات الأسيوية. المنتخب القطري خلال هذه المباراة يعني أدى مستوى جيد خلال أوقات المباراة، ولكن كانت الخسارة غير متوقعة وكانت غير مرضية بالنسبة لجماهير العنابي. يعني
0: تابعت المباراة حقيقة، وتابعت الضغط الكبير اللي قام فيه المنتخب الكندي في بداية المباراة، استحواذ وفرص جعلت المنتخب القطري يرتكب أخطاء، وبالفعل يعني أثر هذا الضغط والرغبة الملحة والكبيرة للمنتخب الكندي للفوز في هذه المباراة ظهرت بشكل جلي فيها في مباراة الأمس.
1: طبعا يعني لأن المنتخب الكندي يلعب أمام جمهوره مطالب أيضا أن يظهر بمظهر المنافس وليس المظهر المنظم، يعني الجماهير تطالب بتحقيق إنجاز يمكن غير متوقع، خاصة أنه هو من المنظمين لهذه البطولة. الجماهير الكندية كانت تطالب المنتخب الكندي أن يبذل قصارى جهده يعني إنهاء هذا اللقاء بنتيجة إيجابية، ولكن يعني العوامل اللي أيضا ساعدت المنتخب الكندي هو اللعب، أن المنتخب القطري لعب ناقص خلال فترات المباراة، ف يعني استطاع المنتخب الكندي إنهاء المباراة بهذا الكم الهائل من الأهداف.
0: طرد همام أحمد وعاصم مادوبو أثر بشكل كبير على المباراة في ظل هذا الضغط الكبير للمنتخب الكندي.
1: يعني أنت تلعب ناقص لاعبين يعني أمام منتخب عنده الرغبة الكبيرة لهذا المباراة، فطبعا لازم أن يظهر الفريق بأداء مختلف جدا. يعني فالمنتخب الكندي استغل النقص العددي في المنتخب القطري واستطاع أن تحقيق الأهداف الستة في المباراة،
0: ولكن يبقى الأمل قائم بالنسبة للمنتخب القطري في مباراته القادمة أمام منتخب البوسنة والهرسك. البوسنة والهرسك تعرض لخسارة أيضا كبيرة أمام المنتخب السويسري ب3 أهداف مقابل هدف. أكيد ما زالت الحظوظ قائمة للمدرب لوبوتيغي الإسباني.
1: طبعا يعني الحظوظ لا زالت قائمة بالنسبة للمنتخب العنابي، استطاعت أنه يحقق نتيجة إيجابية تأهل أنه يكون من المتأهلين خلال الدور الأدوار المتقدمة. يعني المنتخب البوسني والهرسك ليس من المنتخبات اللي لها تاريخ أو لها اسم على المستوى القارة الأوروبية، ولكن يبقى المنتخب القطري قادر أن يحقق نتيجة إيجابية تسعد جماهيره وتسعد المتابعين للمنتخب القطري إن شاء الله تعالى.
0: اليوم منتخب البوسنة والهرسك لا تنسى أنه أخرج المنتخب الإيطالي في الملحق الأوروبي وتأهل على حساب المنتخب الإيطالي. حتى المباراة أمام المنتخب السويسري كانت قوية جدا، إلا أن حالة الطرد غيرت مجرى المباراة بالنسبة للمنتخب السويسري. نعم تقدم بهدف، ولكن كان أيضا المنتخب البوسنة والهرسك ضاغط بشكل كبير، ولكن الطرد كما ذكرت غير مسار المباراة وتمكن المنتخب السويسري من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.
1: أيضا نحن المنتخب القطري ليس المنتخب سهل، منتخب حقق بطولات ليس على المستوى القارة الأسيوية،
0: بطل آسيا في آخر نسختين،
1: تأهل أيضا في كأس العالم، شارك في بطولات عالمية. فلك المنتخب القطري أنا أعتقد أنه هو أكثر جهوزية بالنسبة للمنتخب البوسنة والهرسك. يعني أنا لا أنكر استحقاقه الصعود إلى كأس العالم وهزيمة المنتخب الإيطالي بالمجهود اللي قام به في المباراة، يعني ساعد في الوصول إلى كأس العالم على حساب المنتخب الإيطالي.
0: اليوم في تصريح للمدرب لوبوتيغي عن المباراة القادمة أمام منتخب جمهورية التشيك، ذكر بأن المباراة ستكون حياة أو موت بالنسبة للمنتخب القطري حتى يضمن الصعود للدور القادم كأفضل ثالث.
1: طبعا يعني لازم نحن يحتاج عند المباراة لا زالت في أرض الملعب، ثلاث نقاط لا زالت موجودة صاعدة أن يتأهل ويحارب من أجل هذه النقاط الثلاث اللي المنتخب القطري يسعى للحصول عليه خلال المباراة القادمة. يعني المباراة القادمة هي مهمة جدا بالنسبة للمنتخب القطري، إذا في حالة فوزة يكون من يمكن الفرق اللي تستطيع أن تصل إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.
0: جميل، أكيد بداية موفقة ولكن تعثر، وهذا لن يؤثر في رأيك على الجانب النفسي والمعنوي بالنسبة للمنتخب القطري في المباراة القادمة؟ خسارة كبيرة.
1: لا بد أن المنتخب القطري القائمين على المنتخب القطري يعني تخفيف الضغط النفسي بالنسبة للمباراة القادمة، دخول المنتخب الفريق في المباراة القادمة وهو بمعنويات عالية، تجاوز الخسارة هذه الكبيرة بمسؤولية. يعني لابد أننا خلاص، يعني هذا أصبحت المباراة كندا من الماضي، ويجب أن نحن نتجهز للمباراة القادمة وكسب النقاط المباراة بكل السبل وكل الطرق. يعني
0: جميل، إذن مشاهدينا الأعزاء ما زلنا متواصلين معكم في برنامجكم قبل العاصفة، ولكن بعد هذا الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى، ويا هلا فيكم في برنامج ما قبل العاصفة. اللحظات الأخيرة من البرنامج متواصلين من خلال هذا الحدث الكبير. كما ذكرنا هناك كانت نقاشات ساخنة في هذا اليوم. من خلال هذا البرنامج ناقشنا مجموعة من القضايا التي تهم وتعنى بكأس العالم فيفا 2026. معنا عبر الاتصال أحد المدربين والمحللين الكابتن عبد العزيز الحبسي. أبو عبد الله يسعد مساءك ويا هلا فيك.
1: مساء الخير حسين ولجميع المتابعين البرنامج وجميع متابعين المونديال إن شاء الله.
0: كيف ترى البداية لكأس العالم فيفا 2026 من خلال المباريات المثيرة التي أقيمت؟
1: شوف حسين، أنا بالنسبة لي البداية جميلة. يعني كان في كثير كلام قبل المونديال، يعني زيادة عدد الفرق ومدى تأثير هذه الزيادة على المستوى الفني، بس أنا يعني اللي تابعته كان شيء جميل، يعني باستثناء مباراة واحدة ما كانت الفوارق كبيرة جدا. ممكن بدينا الجولة الثانية كان في بعض النتائج، ولكن أيضا يعني في إطار المنطقي، يعني ما كان في كثير كلام أن النتائج راح تكون جدا كبيرة، فوارق المستوى جدا كبيرة، هذا ما حدث. يعني في الجولة الأولى من مجموع 24 مباراة تقريبا كان في 9 مباريات انتهت بالتعادل، وهذا يبين يعني أن في مستوى من المنافسة، المستويات متقاربة وهذا جيد. الحضور الجماهيري للأمانة يعني شيء ملفت جدا، يعني أقل مباراة كان الحضور فيها 43 ألف متفرج، كثير مباريات تجاوزت 80 ألف متفرج، ملاعب جميلة، حضور جماهيري جميل، وأيضا تألق مجموعة من اللاعبين المتألقين قبل المونديال، يعني ميسي سجل هاتريك، هاري كين تألق مع منتخب إنجلترا، مبابي وأوليسيف تألقوا مع فرنسا، وتعرف تألق هذه النجوم شيء جميل للمتابع، شيء جميل للجماهير. فبالنسبة شيء ممتع حتى الآن، وأتمنى أن نشوف يعني مستويات أيضا أفضل للمنتخبات العربية ونتائج أفضل، ونأمل أن المغرب اللي وصل لنصف النهائي أن يواصل، لأنه يعني عنده مباراة اليوم أو فجر الغد، يعني نتأمل أن المغرب يعني يكون في النهاية هو اللي يحقق أملنا، أو أي منتخب عربي آخر، ولكن نجد في المغرب هو الفريق الأقرب لتحقيق هذا الحلم، حتى لو كان الحلم صعب، ولكن نأمل أن المغرب يحقق هو التتويج بالمونديال بإذن الله.
0: أبو عبد الله، على الرغم من أنه هناك انتقادات تحوم حول هذا المونديال قبل انطلاق هذه النسخة من كأس العالم، ولكن يعني بداية موفقة من خلال ما شاهدناه، ونتأمل أن يتواصل هذا التفوق والتميز في كأس العالم في هذه النسخة. دعنا نتحدث عن المنتخبات العربية. انطلاقة كانت مميزة للبعض وغير جيدة لبعض المنتخبات. كيف تقيم تجربة المنتخبات العربية في أولى المباريات؟
1: شوف، مثل ما ذكرت لك، احنا عندنا منتخبات عربية جيدة يعني ومتألقة، احنا يمكن كنتائج حتى نتكلم على فريقين اللي هم المغرب اللي واجه البرازيل، ونتكلم على المنتخب المصري أيضا اللي واجه فريق صعب اللي هو المنتخب البلجيكي. النتيجتين كانوا تعادل، الفريقين قدموا مستويات جدا مميزة. في الجولة الأولى منتخب السعودية وقطر أيضا تعادلوا، صح ما كانوا هم الأطراف الأفضل في المباراة، وهذا طبيعي لأن السعودية واجه الأورغواي، الأورغواي قوة كبيرة في كرة القدم. المنتخب القطري أيضا واجه فريق صعب اللي هو السويسري، وشفناه أمس كيف تفوق على البوسنة، فتعادلهم في هذه المباراة كانت نتائج إيجابية. بعض المنتخبات أخرى يعني ما نقدر نقول أنها كانت ضعيفة تماما أو سيئة تماما، ولكن لابد أن أيضا نكون يعني منطقيين. اليوم مستوى المنتخب مرتبطة تماما بجودة اللاعب، جودة اللاعب أيضا مرتبطة في مستوى المنافسة اللي يلعب فيها. احنا ما يعني نواجه يعني فرق تمتلك لاعبين، يعني هذول اللاعبين يلعبوا في مسابقات عالية فنيا مقارنة باللي يلعب اللاعب العربي. احنا محتاجين ان اللاعب العربي يصل الى خلينا نقول هو بصمة كرة القدم حاليا، ان يكون انه موجود في اوروبا يلعب في المنافسات العالية عشان تقترب من هذه المستويات. اذا انت ما تلعب في هذا المستوى من المنافسة، من الصعب انك تجاريهم. الكل اجتهد، الكل حاول يقدم أفضل ما عنده. إذا استبنينا نتيجة المنتخب التونسي ويمكن خسارة قطر الكبيرة أمس، فباقي الأمور أنا أشوفها في إطار يعني المقبول، فارد أقول أن المنطقي ولكن في إطار المقبول.
0: كيف ترى مثلا هذه المنتخبات العربية المشاركة؟ ما هو المنتخب الأبرز للمضي قدما في هذه البطولة؟ نعلم المغرب ومصر في رأيك الشخصي هم الفريقين القادرين على يعني الوصول إلى أدوار متقدمة في كأس العالم؟
1: نعم، يعني شوف المغرب حاليا في التصنيف سابع العالم، يعني يعني من المنطق أن يكون موجود من أفضل ثمان منتخبات في البطولة، ممكن يكون موجود في دور الثمانية، وهذا يعني مش طلب مبالغ فيه، مع التوفيق مع التألق. يعني المغرب يملك لاعبين في أعلى مستويات كرة القدم، يعني نتكلم على حكيمي فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع باريس، نتكلم على إبراهيم دياز متألق جدا مع ريال مدريد، شفنا بعدي تقريبا إذا أنا ما غلطت في
0: بعدي
1: لاعب كان المنتخب الفرنسي يعني
0: يحاول
1: يخطفه، ولعب في أعلى مستويات. بنتكلم على بونو
0: تحت 21 سنة تقصد يا أبو عبد الله؟ كان نعم. كابتن منتخب فرنسا تحت 21 سنة
1: بالضبط، لعب في كل المنتخبات الفرنسية، وكان الفرنسيين يأملوا أن يختارهم، يعني بحكم أن يملك الفرصة أن يلعب سواء وين هو مولود، في فرنسا أو الوطن الأم المغرب، هو فضل المغرب. فأنا اللي أريد أشير لأنه يملك لاعبين في أعلى مستوى وفي مستوى جاهزية عالية، لاعبين يلعبوا في الدوري الإنجليزي، في الدوري الإسباني، في الدوري الفرنسي، في الدوريات يعني في الدوريات الخمس الكبرى. معظم اللاعبين المهاجم اللي أحرز الهدف تعاقد مع بايرن ميونخ، ما يتعاقد بايرن ميونخ مع أي لاعب. فالمنتخب المغربي مؤهل، يعني مش كلام عاطفي أو كلام، لا، مثل ما نتكلم على المنتخبات
0: من المؤشرات
1: وخلال مؤشرات واضحة. يعني بالنسبة للمتابع، البطولة الماضية كان موجود في نصف النهائي، يعني تصنيف السابع على العالم أو السادس على العالم، فما في شيء يعني مع بعض التوفيق. ما بقول هو أفضل فريق في العالم حاليا، لا، مش من المنطق أن يقول أن المغرب أفضل فريق، لكن هو من ضمن أفضل ثمان منتخبات في العالم حاليا.
0: لكن عبد الله، هناك مرات تكون أحداث غريبة نوعا ما في كأس العالم. فرنسا بطل كأس العالم عام 1998 وخرج من دور المجموعات في عام 2002، كانت كارثة بالنسبة للمنتخب الفرنسي. ممكن المنتخب المغربي يخرج أو يواصل؟ هذا أمر يعني أيضا وارد
1: في كرة القدم. إحنا لما نتكلم توقعاتنا على المعطيات اللي متوفرة، المعطيات يعني او الجوانب المفاجئة، ما ممكن اذا انا اتوقع المفاجأة ما يعني فما راح تكون مفاجأة. هذه من المفاجآت او من خلال يعني بعض الظروف اللي يتعرض لها سواء اي منتخب. انت ذكرت فرنسا خرج، احنا عندنا منتخب مثل المانيا من اخر بطولتين كاس عالم خرج من دور المجموعات، منتخبات كبيرة جدا. يعني اوكي منتخب ايطاليا ثلاث بطولات كاس عالم ما يتأهل، الأرجنتين سبق أن خرج من الدور الأول على سبيل المثال في 2002، هذا طبيعة كرة القدم. ولكن لما تسألني عن توقعات، أنا أبنيها على المعطيات اللي متوفرة أمامي. ولكن هل ممكن تحدث المفاجأة؟ طبيعي ممكن تحدث مفاجأة، وإن شاء الله المفاجأة اللي تحدث هذه تكون مفاجأة سارة، ويكمل المغرب أو مصر أو أي فريق عربي آخر يعني يملك الإمكانيات. ولكن في الوقت الحالي لما نتكلم على مستوى المنافسة وفق المعطيات وفق الظروف وفق الأرقام، المؤهل للمنافسة هو المنتخب المغربي. المنتخب المصري مؤهل أن يروح للدور الثاني، ولكن هل هو يعني مؤهل أن يوصل لأبعد من كذا؟ يعني نأمل أن يكون مثلا في دور الثمانية، فلا تحكمها الظروف، تحكمها مجريات المباريات. ولكن على الورق كأرقام كمعطيات، المنتخب المغربي هو الأكثر، يعني نعطي الأفضلية للمنتخبات العربية أن يذهب لأبعد الأفضل.
0: دعنا نقف عند المنتخب المصري، في رأيك هل هو قادر أن يكسر حاجز يعني الخروج من دور المجموعات في كأس العالم ويصل أبعد من ذلك في ظل أو في ظل هذه النجوم الذي يملكهم المنتخب المصري، أمثال كابتن محمد صلاح، مرموش، عدد من النجوم الذين ينشطون في دوريات كبرى على مستوى أوروبا؟
1: شوف المنتخب المصري بعد تعادله مع بلجيكا والمستوى اللي قدمه في المباراة الأولى مع بلجيكا، مؤهل تماما أن يتخطى مثلا منتخب مثل نيوزيلندا أو حتى منتخب إيران. أنا أشوف أن المنتخب المصري يملك فرصة كبيرة للتأهل يعني من دور المجموعات. وبعد كذا لازم ننتظر ونشوف من الفريق اللي راح يقابل المنتخب المصري في دور 32، ولكن يملك نجوم محمد صلاح، ليفربول، مرموش، مانشستر سيتي، شفنا عاشور لاعب متألق، خط الدفاع فيه يملك مجموعة من الأسماء الجيدة، حتى الحارس شوبير قدم مستويات جيدة. نتيجتهم مع البرازيل قبل المونديال كانت أيضا رغم الخسارة 2-1 قدموا مستوى معقول، في مؤشرات كثير إيجابية. أنا أعتقد يعني مبدئيا أقول أنه هو يعني مؤهل ومرشح أنه يتأهل من دور المجموعة.
0: طيب هل تتوقع هناك مفاجآت في كأس العالم، أم كأس العالم في هذه التعديلات الجديدة 48 فريق يعني البطولة تطول نوعا ما ولن تكون هناك مفاجآت، سيبقى أو سيتأهل الأفضل في هذا المونديال؟
1: شوف التأهل للدور 32 بحكم أن في أول وثاني كل مجموعة يتأهل، وفي أفضل
0: ثالث
1: من المنتخبات، أتوقع أن الأسماء الكبيرة راح تتأهل كلها. يعني ما أعتقد أن في حد راح يخرج من الدور الأول، ولكن حتى خروج من الدور 32 يعتبر خروج مبكر للمنتخبات الكبيرة. أنا أتوقع أن ممكن نشهد في مباراة دور 32 بعض المفاجآت، لأن تعرف أنت لما نتكلم على فريق قبل هذه البطولة كانت البطولة أصلاً تبدأ من دور 32، فخروج دور 32 فهو خروج مبكر جداً للفرق الكبيرة. يعني الفرق الكبيرة اللي ينتظروه على الأقل أنك تخرج في دور 8 قبل كذا لا يعتبر نتيجة غير جيدة. أنا أتكلم على فرنسا، أنا أتكلم على إسبانيا، أتكلم على البرازيل، الأرجنتين، إنجلترا، البرتغال، هذه المنتخبات، هولندا، هذه المنتخبات يعني المغرب قيمة كبيرة جدا، وألمانيا. أي واحد ما يخرج قبل كذا أكيد ما بيكون سعيد أبدا بنتيجته في المونديال. ولكن إذا تقصد من دور الأول، لا أنا ما أعتقد أنه
0: هناك مفاجآت،
1: يعني ما أعتقد أنه بيشهد أسماء خروج أسماء كبيرة. ولكن كرة القدم دائما يعني واحدة من أهم مميزاتها أنها دائما تفاجأ. ولكن تتوقع مع وجود 8 منتخبات في المركز الثالث تتأهل إلى الدور الثاني أستبعد، ولكن ما أقدر أقول لك لا ما في مفاجأة. كرة القدم عشان كذا الجمهور يحبها، عشان كذا هي الأكثر متابعة، عنصر المفاجأة دائما موجود.
0: أبو عبد الله، كيف متابعتك لمباراة كأس العالم في هذا يعني في التوقيع يعني التوقيت المتأخر من يعني بالنسبة لنا إحنا، كيف تتابع مباريات ولا بتشوف ملخصات؟
1: لا أختار يعني مثلا لما لعب المغرب مع البرازيل حاولت أنام بدري شوي، صحيت على الساعة 2. لما لعب الأرجنتين الحمد لله صلينا الفجر وبعدين شفنا
0: المباراة
1: الأرجنتين، شفنا ألمانيا، شوف المنتخبات الكبيرة تفضي نفسك لها بصراحة. يعني في المباراة الكبيرة حاول تبرمج جدولك وتنام بدري أو تصحى بدري أو فأنت تحاول تشوف، بس في بعض المباريات لا نكتفي بالملخصات في التوقيتات الصعبة، خصوصا يعني فيما يخص مباراة الساعة 2. ولكن لو كان في مباراة كبيرة جدا وفي فريق مميز راح يلعب المونديال مرة كل 4 سنوات، بس ما أعتقد أني راح أفوت الفرصة.
0: سؤال الأخير أبو عبد الله، من ترشح بأن يكون طرف في المربع الذهبي في نصف النهائي من بطولة كأس العالم فيفا 2026؟ توقعاتك من خلال ما شاهدته في دور المجموعات.
1: لا شوف التوقع أنا ما قبل المونديال أنا أقول أن أفضل المنتخبات على المستوى العالمي حاليا هي 3، هذه وجهة نظري الشخصية، فرنسا، أسبانيا، الأرجنتين، بالنسبة لي هم 3 الأفضل ما قبل المونديال أتكلم. يمكن أسبانيا نتيجتهم ما كانت جيدة، ولكن فرنسا والأرجنتين قدموا مستويات جدا تليق بهذا الترشيح، ولكن ما زلنا في البداية. أتصور أن يعني تجي في المر يعني في المستوى الثاني منتخبات مثل البرازيل، البرتغال أيضا يملك فريق مميز جدا. ما نقدر دائما نستبعد المنتخب الألماني مهما كانت نتائجه في السنوات الأخيرة. ما أعتقد أن المربع راح يخلى من هذه الأسماء. ما أقدر أعطيك 4 أسماء لأن مثل ما ذكرت لك إحنا في وقت مبكر جدا للحديث عن من اللي راح يكون في المربع ومن هم الفرق الأفضل. في كثير خطط، في ناس ما تريد تجهد اللاعبين، تبدأ برتم بطيء لأن في 8 مباريات راح تلعب في فترة بسيطة جدا، في طقس حار. فالفرق الكبيرة يعني الفرق الكبيرة ما راح تقدم كل ما عندها في الدور الأول، خصوصا مع يعني سهولة التأهل إلى الدور الثاني. فأتصور أن الكلام مبكر، ولكن أنا أرجع إلى ما قبل المونديال مثل ما ذكرت لك، وفي الغالب شفنا المفاجآت تصير في النهاية. اللي يتأهلوا للمباريات النهائية هم الأبطال السابقين والفرق المرشحة والفرق اللي اعتادت تلعب المباريات النهائية. ما أعتقد أن هذا المونديال راح يخرج عن هذا.
0: شكرا أبو عبد الله، يعطيك العافية على هذه المداخلة الطيبة وهذا التحليل، الله يسلمك يا رب. إذا مستمعنا الأعزاء، كان معنا المدرب عبد العزيز الحبسي، مدرب، وتحدثنا معه في يعني جوانب عدة بالتحديد المنتخبات العربية. راح يكون معنا بإذن الله اتصال مع أحد أيضا المهتمين والصحفيين، إذا كان جاهز ندخل معه ولا نكمل بعدين نرجع له. طيب نرجع لضيفنا في الاستوديو الكابتن داود، يا هلا فيك مرة أخرى.
2: يا هلا.
0: أيضا مباريات جميلة راح تقام في أمسية اليوم، نتحدث عن مباراة المكسيك، عفوا الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، اسكتلندا المغرب، البرازيل هايتي. كيف تتوقع نتائج هذه المباريات في ظل فوز الولايات المتحدة في مباراة الافتتاحية وأيضا فوز أستراليا في مباراة الافتتاحية؟
2: بالنسبة للمباراة المنتخب الأمريكي والمنتخب الأسترالي، أعتقد أن المنتخب الأمريكي هو أقرب لحسم هذه المباراة، خاصة من الجوزية والدعم يعني الكبير اللي يحصلها هذا الفريق خلال هذه البطولة. بالنسبة لمباراة المنتخب المغربي
0: أمام المنتخب الاسكتلندي اللي حقق الفوز في مباراته الأولى،
2: هذه هي المباراة الأهم يعني خلال هذا اليوم. أعتقد أن المنتخب المغربي هو مطالب جدا أن يكسب نقاط المباراة، يعني مواصلة الظهور الجيد اللي عودنا عليه خلال البطولة الماضية وخلال هذه المباراة الأولى. نتمنى أن يحقق النتيجة الإيجابية على أساس أن يكون في أريحية للانتقال إلى الدور الثاني، وخاصة أن تكون المباراة الأخيرة هي تكون كتحصيل حاصل وتجهيز بالنسبة للأمور الفنية خلال الدور
0: أمام هايتي. هل تتوقع أن المباراة الأصعب للمنتخب المغربي أصعب من المباراة الافتتاحية أمام البرازيل، هذه المباراة أمام اسكتلندا؟
2: نعم، أنا بالنسبة لي أنا أشوف أن هي الأصعب يعني، خاصة أن المنتخب الاسكتلندي أيضا من المنتخبات الشرسة والصعبة خلال البطولة، ولكن نحن إن شاء الله نتأمل المنتخب المغربي أن يقدم أفضل ما عنده خلال هذه الجولة، لأن هي هذه الجولة تكون الجولة الحاسمة للانتقال إلى دور المتقدم خلال دور 32.
0: البرازيل وهايتي مباراة؟
2: البرازيل وهايتي مباراة تكون، أنا أعتقد أن المنتخب البرازيلي سيحسم هذه المباراة، خاصة أن تحسين صورة المنتخب البرازيلي بعد المباراة الأولى. مطالب الجماهير لا زالت غير راضية على مستوى المنتخب البرازيلي، وأعتقد أن هذه المباراة هي يحاول بقدر المستطاع أن يحسن صورته خلال المونديال.
0: فنرجع نكمل حديثنا، لكن دعنا الآن مستمعنا مع مداخلة مع الإعلامي بشير سنان من الدوحة، إعلامي يمني، للحديث عن المنتخب القطري بعد الخسارة الكبيرة أمام المنتخب الكندي. أهلا ومرحبا أستاذ بشير، يا هلا فيك ونورتنا في برنامجنا ما قبل العاصفة.
3: مرحبا ومرحبا أخي حسين، وتحياتي لك وتحياتي أيضا لكابتن داود ولكل مستمعين إذاعة الشبيبة.
0: أبدأ معك من خلال مباراة الأمس، منتخب الكندي أمام المنتخب القطري، مباراة كانت صعبة جدا على المنتخب القطري، خسارة كبيرة مع طردين بالنسبة للعنابي. كيف تقرأ هذه المباراة وكيف تتحدث عن هذه المباراة؟
3: صراحة شوف، الحديث عن مباراة يوم أمس يعني بدت بعد النتيجة الكارثية، أعتقد أنه لازم ما يكون حديث يعني بعيد أو حديث متجرد من أولا من الانفعال ومن الشخص أنا وباقي الامور يعني الخصوصيه اولا يعني الحدث، وايضا لان المنتخب القطري ما زال يمتلك الفرصه وما زالت خطوط اللعبه يعني يعني وحظوظ ايضا قائمه في المباراه الاخيره. لكن بصراحه فنيا اذا كان الحديث عن ما يعني عن ما حدث يوم امس بالتاكيد هي يعني كارثه بكل ما تعنيها الكلمه. يعني اليوم نتكلم عن مدرب لوبيتيغي يعني جاء باسلوب مختلف جدا. اذا ما تذكرنا عن نبي بطل يعني كاس اسيا 2019 بكل تاكيد كان المنتخب القطري منتخب المتقاعد يلعب الكره السهله، يعتمد في اختراق اكرم عفيف في تسللات المعز علي، كره سلسه متقاربه اقرب للاسلوب يعني الاسباني الممتع تيكي تاكا على وجه التحديد. مع لوبيتيغي اعتقد ان الامور اختلفت بشكل كبير. يعني حاول المدرب النزول واللعب وفق الخطه التي اتخذتها معظم المنتخبات الصغيره في البطوله، والقصد في الصغيرة يعني ليست الجغرافيا ولكن نتكلم عن المستوى والتصنيف العالمي. يعني موضوع اللوب لوك تلعب قدام منتخب صاحب ارض وجمهور متحمس له ومتعطش لاول انتصار، ما عندكش العناصر اللي بالامكان تطبق عناصر الضغط المنخفض بالشكل الجيد، واللي ما عاد كل هدوء لعبوا على الاظهره الخاصه بالمنتخب القطري. وايضا بعد الانهيار الكبير اللي حدث، الانهيار النفسي داخل المباراه بالطرد يعني لعبهم من بعد ناصر ومن بعد مدبه عاصم مدبه، بالتالي انهار الفريق وكانت النتيجة الكارثية التي أحزنتنا كثيرا يعني كمتابعين ومحبين للكرة العربية قبل أيضا أن نكون محبين عن النادي.
0: كنا نتوقع أن يظهر المنتخب الكندي بشكل كبير بعد التعادل أمام البوسنة الهرسك، وهذا أمر أكيد حضره بشكل كبير المدرب لوبيتيغي أن يظهر المنتخب الكندي على الأرض وبين جماهيره، هذه الضغط وهذه الشراسة وهذه الرغبة الكبيرة للفوز، وظهر ذلك في مباراة الأمس.
3: بصراحة شوف احنا لو جينا نتكلم عن المباراة فنيا، المباراة كانت نسخة بالكربون للمباراة امام سويسرا. يعني انت لعبت قدام منتخبين تعرضت لذات الضغوط لذات يعني الـ يعني الـ الـ الطريقة الطريقة في في في مهاجمتك يعني من من من من من من, من منطقة الظهيرين. ارجع واكد انه الأمانة هوية العنابي القديمة تأكلت بشكل كبير مع لوبيتيغي. هذا الاسلوب لا يجدي مع الـ يعني مع الـ مع الـ مع الـ مع الفريق القطري، لانه من اول يعني من اول كره ضغط للمنتخب الكندي يعني لا نجد لا يعني لا المدافعين ولا ايضا المحاور ولا كل من امتلك الكره في تحويل يعني اللقطه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه مثل ما تعرف كره القدم، ويعرف الكابتن داود وهو لاعب سابق يعرف انه في اربع حالات يعني طوال المباراة، حالة هجومية حالة دفاعية، الارتداد من الدفاع الهجوم والارتداد من الهجوم للدفاع، ولكن للأسف لم نشاهد أي من يعني تلك الحالات بما فيها أيضا الكرة الثابتة. لكن تخيل أنه الإحصائية المخيفة طوال المباراة قطر لم تسدد ولا تسديدة بين المرميين، يعني لها إجمالي تسديدتين لكن في الخارج، لكن بين المرميين وفق
0: صفر تسديدات، 10 تسديدات بالنسبة للمنتخب الكندي، أما بالنسبة خارج يعني بشكل عام تسديدات 32 تسديدتين، الاستحواذ كبير بالنسبة للمنتخب الكندي 79 مقابل 21. ما هي ردود أفعال الشارع الرياضي والمتابعين والنقاد بعد ما حدث بالأمس؟
3: حزن كبير طبعا الشارع الرياضي القطري، النقاد يعني أشبه بالصدمة يعني تأثير ما حدث. توقعنا الخسارة كانت متوقعة بالنسبة للعنابي ومثل معظم المنتخبات العربية، لكن الانهيار الذي حدث هو ما لم يكن متوقع، انهيار شديد انهيار كارثي. أنا استغرب بقاء المدرب لوبيتيغي حتى اللحظة، مش عارف إيش سياسة الأخوة في الاتحاد القطري، والأول والأخير رأيهم وهم أصحاب القناعة، ولكن ما حدث يعني سبب يعني حالة حزن وإحباط شديد. يعني كان يعني كندا كان ربما المنتخب الأقرب يعني إنه بالإمكان أن تحصل أو تضغط معه تخرج على الأقل بنقطة التعادل أو بالخسارة بفارق بسيط، لأنه هذه الخسارة الثقيلة ستؤثر على حظوظ العنابي
0: ومعنويات اللاعبين أيضا.
3: نعم، غير المعنويات أيضا في الجانب الرقمي، إذا ما حققت نتيجة جيد أمام منتخب البوسنة والهرسك بكل تأكيد ما زالت أمامك يعني حسابات أخرى تتعلق بالأرقام، والأرقام تشير إلى تعثر حفظ العنابي أيا كانت النتيجة.
0: المباراة القادمة أمام البوسنة والهرسك، هناك تصريح للمدرب لوبوتيغي، مباراة البوسنة والهرسك حياة أو موت، هي مباراة صعبة. البوسنة والهرسك يعني خسارته بالأمس أمام سويسرا لم تكن يعني سهلة بالنسبة للمنتخب السويسري، طرد

0: يعني حتى ما شاهدناه من مستوى فيه. أنا تابعت المباراة الأولى لمنتخب ناشونال هرسك من كندا، وتابعت أيضا المباراة الثانية. منتخب مرعب، منتخب خطير، ربما يعني بالنسبة لي فنيا يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب المجموعة، ولم يكن محبوب في مباراة يوم أمس أمام سويسرا، وكان لحالة الطرد تأثير واضح ومباشر على يعني على ما حدث، نعم على على على, على سير المباراة. أعتقد أن لوبتيغي ما زال يغرد بعيدا بمثل هذه التصريحات. كنا نتمنى أن يكون التصريح مع المباراة الثانية التي ربما بالنسبة لي فنيا يعني أقل من مستوى مباراة أقل من مستوى البوسنة والهرسك. البوسنة والهرسك قوي جدا، البوسنة والهرسك صعد على حساب إيطاليا، البوسنة والهرسك يمتلك عناصر ولاعبين أصحاب تجربة، بالتالي ستكون المواجهة القادمة بالنسبة للمنتخب القطري هي فعليا حياة وموت، لكن بدون يعني تدخلات لوبتيغي ما لا أعتقد أن الرجل سيضيف أي شيء. تجاربه سيئة جدا جدا، تجاربه السابقة بما فيها تجربته أيضا في ريال مدريد ومع يعني
1: حتى مع المنتخب الإسباني،
0: نعم، وحين جاء يعني ومع المنتخب القطري لم نرى أي إضافة في شكل المنتخب.
1: أيضا الفريقين يملكان نقطة واحدة، مطالبين الفريقين مطالبين بالفوز، كما ذكرت هي مباراة صعبة بالنسبة للنابي. كيف هو التفاؤل بالنسبة لكم في المباراة القادمة أمام المنتخب؟ هل ترى حظوظ المنتخب القطري ما زالت قائمة بشكل كبير، أم هناك يعني تكافؤ بينه وبين البوسنة والهرسك؟
0: شوف المباراة يعني صعبة نفسيا، يعني قبل ما تكون فنيا يعني أنا أعتقد أنه واحدة من عيوب المباراة السابقة ومباراة الانهيار الكبير نسميها في الرواية الأدبية كبيرة أقول لك حريق روما، وحنا نقول حريق فانكوفر. أعتقد أنه المنتخب القطري افتقد لقائد حقيقي داخل الملعب، يعني حتى مع حالة الطرد بالإمكان الصمود بالإمكان يعني التوازن، ما كان ما يعني ما ما ما ما ما, ما, ما, ما شفناش قائد يسيطر على يعني خط اللعب، وهذه المشكلة والأزمة النفسية يعني تخوفاتي أنه ترحل إلى المباراة القادمة، وخصوصا أنه المنتخب البوسنة أيضا جاي من السقوط 4-1 قدام سويسرا، وبيكون يعني مطالب بالتعويض. المنتخب البوسني أخطر على مستوى البدني، أخطر على مستوى الكرة الهوائية، على مستوى التحولات، بيحاول يكرر نفس ما عمل نسخة المباراة تكون نسخة بالكربون لمباراة سويسرا ومباراة كندا، بالضغط والضغط ثم الضغط على قلوب الدفاع مع إغلاق العمق واللعب على المرتدات. أعتقد من أهم الأشياء اللي يعني ممكن تكون مفاتيح لقطر للعودة، أولا الإيمان أنه يعني نسيان المباراة الماضية بكل تفاصيلها، عدم يعني تكرار الأخطاء وخصوصا الطرد، يعني أنت ما تلعب في منافسة محلية ولا على مستوى إقليمي، أنت تلعب على مستوى العالم، والنقص لاعب يؤثر بشكل كبير في كيف الحال، يعني في كيف يكون الحال بي يعني بال بال بال بالنقص لاعبين.
1: أيضا غياب لاعبين مهمين كما ذكرت همام وما دوبو، لاعبين مهمين في الفريق غيابهم في هذه المباراة أكيد راح يؤثر بشكل آخر.
0: إحنا سعداء جدا. المفاتيح الخطيرة أيضا للمنتخب البوسني، أنا أعتقد العرضيات لأنها أهم أسلحة المنتخب البوسني وبها حقق الصعود لكأس العالم، يجب الانتباه بشكل جيد لعرضيات المنتخب البوسني، أو أيضا استغلال يعني إذا ما أراد المنتخب القطري استغلال يعني سرعة المعز علي، ويجب أن يكون المعز علي حاضرا في المباراة القادمة على الأقل في نصف يعني المباراة الثانية.
1: شكرا بشير، يعطيك العافية على هذه المداخلة الطيبة، وسعداء بوجودك معنا في برنامج ما قبل العصر، يعطيك العافية.
0: حبيبنا حسين، شكرا لك.
1: الله يسلمك. إذا هكذا كان معنا الإعلامي اليمني بشير سنان، متحدث من الدوحة عن مباراة قطر وأيضا مباراة كندا. ما زلنا متواصلين معكم متابعينا الأعزاء في حلقة ما قبل العصر، ولكن فاصل ولنعود بإذن الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الاعزاء في اللحظات الاخيره من برنامج ما قبل العاصفه، هذا البرنامج الخاص بكاس العالم فيفا 2026. نرجع مره اخرى لضيفنا في الاستوديو الكابتن داود سالم. مرحبا بك مره اخرى كابتن داود.
1: اهلا وسهلا بك.
0: ذكرنا تحدثنا عن المباريات القادمه، ماذا عن مباراه تركيا والباراغواي؟ كيف تقيم هذه المباراه وما هي الحظوظ بالنسبه للفريقين؟
1: نعتقد ان الفريقين جريحين، الفريق التركي والفريق الأوروغواي، فأعتقد أنهم يحتاجوا إلى الفوز، ردة فعلهم، خاصة أنهم الفريقين لهم سمعة جيدة على المستوى العالمي ولا يقبلون أن الخسارة مرتين.
0: تابعنا المباراة الأولى بالنسبة للمنتخب التركي أمام المنتخب الإسترالي، كانت الحظوظ والترشيحات تصب في مصلحة المنتخب التركي، ولكن ظهر المنتخب الإسترالي بشكل كبير في هذه المواجهة وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.
1: يعني المنتخب الإسترالي من المنتخبات المتطورة جدا خلال السنوات،
0: عفوا هدفين دون رد، يعني
1: متطورة جدا يعني خلال السنوات الماضية، وهو ينافس كان على المستوى الأسيوي والآن انتقل على المستوى الكاريبي. فالمنتخب الأسترالي يمتلك عناصر جيدة، يمتلك يعني لاعبيته في الدوريات الكبرى. بالنسبة للمنتخب التركي فاجأني، خسارته كانت مفاجأة، خاصة أن الكرة التركية أصبحت من المنتخبات الأوروبية اللي تقدم مستويات كبيرة، تقدم لاعبين على مستوى عالي من الإمكانيات والأداء. فهذه المباراة بتكون جدا حاسمة بالنسبة للفريقين، خاصة أنهم هما يسعوا إلى كسب نقاط المباراة، وتكون مباراة قوية جدا. يعني
0: مستمعنا الأعزاء، معنا على الخط في هذه الأثناء الكابتن الكبير يونس أمان، نجم الكرة العمانية سابقا. أهلا فيك كابتن يونس، ويا هلا فيك، يا هلا بك.
2: يا هلا والله، كيف الحال؟
0: حياك الله أبو أمان.
2: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا كابتن.
2: كابتن داود
1: كيفك؟ اخبارك؟ طمنا عليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كابتن يونس كابتننا، وبعدين كذلك كان مدير منتخب في فتره من الفترات، وكنت في ايام كنت لاعب يعني.
0: الله
1: سعيد جدا بتواصلك كابتن يونس.
2: الله يحفظك داود. طبعا من اللعيبه والمهاجمين اللي في عمان، طبعا يعني الناس يمكن فينا اللي اجيال هذه ما شافتها، لكن لو شافتهم بتستمتع.
0: الله يسلمك كابتن يونس. متابع لكأس العالم اكيد، ومتابع للمباريات في هذا المونديال الكبير.
2: والله شوف، احنا فعلا على كأس العالم هذا بالنسبه لي انا هذا حدث، يعني ما اقدر اخليه، يعني كل الظروف اللي في هذا تبقى، وكأس العالم طبعا، لكن احيانا الاسر والعوائل تحكم عليك في اوقات كثيره،
0: واحيانا السهر
1: والتوقيت.
2: السهر انا لازم ننتظر السهر طبعا، يمكن والله احيانا كاس العالم هذا يمكن نام احيانا الساعه 10 طبعا بالتحليل، ونتابع هنا ونتابع هنا، هي خلاص يعني صارت مثل الهوس اللي عندك هذا كاس العالم. ويمكن بدايات كاس العالم انا اللي يعني كثير، يمكن من كاس العالم 74 اللي في المانيا، وفوز ألمانيا على هولندا، وظهور كرويف ومعرف مين والأسماء هذه الكبيرة وبيكن باور، فكانت خلاص يعني عندنا تولع.
0: يعني تابعت كأس العالم 74؟
2: يعني من 74 احنا نتابع
0: ما شاء الله
2: متابع.
0: تبارك الرحمن
2: متابع.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ويموت في أمرك على طاعته يا رب. أكيد لك ذكريات كثيرة في كأس العالم. خلينا اليوم نتكلم عن كأس العالم، واليوم تركيزنا أغلب الحديث عن المنتخبات العربية والمشاركة في كأس العالم. كيف تابعت يعني مباريات المنتخبات العربية في الجولة الأولى والثانية؟
2: شوف أنا بالنسبة لي يمكن عندي أحياناً آراء تكون كذا مختلفة.
0: أنت دائماً مختلف كابتن يونس.
2: الفرق العربية طبعاً المشاركة مهمة، ظهور في محفل عالمي كأس العالم مهم للدولة واسم الدولة، يعني فمهمة جداً أنك أنت تكون مشارك في مثل هذه البطولات بعيداً عن النتائج. يعني النتيجة مهمة في كرة القدم، لكن أنت بتلعب في محفل عالمي، في محفل أكبر من يعني أعلى من المستويات العربية، يمكن الفترة الأخيرة يمكن المستويات المنتخب أو المنتخبات أو المنتخب المغربي والجزائري يمكن هم يكونوا مختلفين في خلال السنوات، يمكن ثلاثة الأربعة الأخيرة من كأس العالم يمكن هم يكونوا ممثلين، بالإضافة إلى المنتخب السعودي أيضا مثل في 94 أيضا كان أداء طيب. لكن المنتخبات الآن في هذه الفترة طبعا يمكن تكون خبرة الناس صارت كبيرة، المعلومات عن الفرق صارت سهلة، تقدر تتابع الفرق في كل مكان يعني في كل لحظة في كل وقت، سواء عن طريق القنوات الإعلامية أو المتابعة أو الميديا أو الأمور سهلة أنك يعني تتواجد وتحصل معلومات عن الفرق. فرقنا طبعا احنا عندنا الطموح وعندنا الرغبة أن فرقنا تظهر. منتخب القطري تعادل مع يمكن أفضل فرق المجموعة في الفريق السويسري، المنتخب المصري أيضا قدم مباراة جميلة، المنتخب العراقي أيضا عجبني في أدائه في أسلوب لعبه. يمكن النتائج ما هي بالحسب المطلوب، لكن المنتخب المغربي قدم لنا أداء عالمي يعني حقيقة، من أفضل الفرق اللي قدمت كرة جميلة وممتعة. وبالنسبة للمشاهد يعني للمشاهد اللي ما يعني ما متعصب مثلا للمغرب وكذا بخصوص النتيجة، احنا كمتفرجين استمتعنا بالمغرب حقيقة، يمكن من أفضل الفرق اللي قدمت كرة جميلة بشبابها وأدائها. طبعا النتائج هذا صعبة انك انت تتحكم فيها، لكن حقيقة أمس خسارة قطر والنتيجة اللي صارت لها المباراة حقيقة كانت مؤسفة. يعني أولا الفرق القطري ما أشعر أنه قدم المباراة الجميلة، لا عمل مثلا فني جازف شوية، بدأ في الضغط، بدأ في الهجوم على الفريق الثاني، فراحت المباراة إلى إلى إلى نتائج إلى هذه النتيجة الكبيرة اللي خسر بستة.
0: الكابتن داود عنده مداخلة مع الكابتن يونس.
1: بس أنا أتوقع كابتن يونس يعني ما هي حظوظ المنتخبات خلال التقدم في الأدوار المتقدمة، يعني خاصة أن إلى الآن الجولة الأولى أعتقد المنتخبات العربية قدمت مستوى جيد، لكن ما هو يعني حظوظهم خلال الجولات القادمة؟ يعني من تتوقع أن هل يوصلوا إلى أدوار متقدمة جدا يعني أفضل من اللي ما حصل في 2022؟
2: شوف المغرب أكثر الفرق يعني إقناع فريق المغرب، يمكن يجي بعده الفريق المصري أيضا اللي فاجأنا أيضا بأسلوب جيد وروح عالية، يمكن الكابتن حسام حسن له تأثير كبير يعني كخبرة وكشخصية وكقادر على لم المجموعة ونتائجه. هو دائما عارف احنا حسام مثلا عن قرب انه هو من اللعيبه اللي ما تريد تخسر، اللعيبه دائما حتى في التقسيمات حتى في التمارين هو عنده هذه الروح، والروح هذه منعكسه على الفريق. وايضا الشخصيه القويه انه اللعيب اللي جاهز واللي حاضر في المباراه اللي هو راح يلعب، وممكن تشوف تغييرات كثيره من مباراه الى مباراه بالنسبه للكابتن حسام.
1: بس دائما هل تتوقع ان المنتخب المصري يعني خاصة ان معروف ان المنتخب المصري اذا قدم مباراة جيدة يعني المباراة اللي بعدها يكون وضعه يختلف، يعني خاصة ان يمكن يكون يتراجع للخلف، هل تتوقع ان حيواصل خاصة المنتخب المصري اللي نحن يعني متأملين فيه كل خير انه يوصل الى يعني ادوار متقدمة، خاصة انه يمتلك عناصر جدا، لكن نحن دائما نرى الكرة المصرية اذا تقدمت خطوة ترجع خطوة للخلف، يعني هل هذا بيستمر يعني؟
2: والله شوف احنا يعني ما نقدر نقول هذا الكلام على فريق حسام حسن. المجموعة هذه الكلام يمكن ما ينطبق عليه، لانه كل المباريات اللي لعبها هو يمكن ما خسر في كل مباراة حتى المباريات الودية.
1: ايه بس كأس العالم كما يقول يختلف يعني بيقابل منتخبات اقوى، خاصة نحن نأمل المنتخب المصري يعني له قاعدة جماهيرية حتى على المستوى العربي. يعني
2: خلينا اقول لك حاجة، الثقافة مختلفة في دول الخليج على مستوى يعني في على أفريقيا بخاصة الجانب العربي، مثلا في المغرب في تونس في الجزائر، هنا ثقافة مختلفة أيضا تكون مختلفة مع الكرة المصرية. الكرة المصرية يمكن بنجومها حسن شحاتة والقطيب هذا يمكن ما قدروا يوصلوا لكأس العالم للأسباب معروفة، اليوم 48 فريق، قبل كذا كانت الفرق يعني 16 فريق في كأس العالم فقط، فكأس العالم صعبة كانت اللي يوصل لها ما يوصل لها للفرق الكبيرة، فكان الوصول فريق واحد من أفريقيا فكانت صعبة. الآن الفترة هذه لا، الفترة موجودة، وأنه ممكن واحد عنده فرصة أنه يدخل في كأس العالم ويشارك في مباريات كأس العالم. الفريق المصري الحالي، أنا أتكلم عن الفريق المصري الحالي، الفريق هذا ما خسر يعني نتائجه، عشان نحن نقول هذا الفريق لا يتراجع ولا شيء، لا هو ما خسر يعني. يعني أنا متابع جيد بالنسبة للفريق المصري ومتابعته من خلال أيضا الزملاء في الإعلام المصري. المتوقع بالنسبة لي أنا شخصية حساب مفروضة على على على المنتخب، على شكل المنتخب، على عمل المنتخب، على نظام المنتخب. فحسام مسيطر على المجموعة، المجموعة أيضا في صفه، فالأمور ماشية بنسبة كبيرة أنه مصر تعدي للدور الثاني
1: إن شاء الله. إن شاء الله يعني فعلا نتمنى نتأمل ذلك يعني دائما
2: إن شاء الله. أيضا نتأمل أيضا من الفريق السعودي أنه يعطينا أيضا نتائج كويسة. يمكن الفريق السعودي عنده أيضا إمكانيات كبيرة، بإمكانه أيضا ممكن يعدي الخبرات والفترة السنوات الثلاث الأخيرة هذه مشاركة اللاعبين الأجانب الكثر والنجوم الكثيرة في الدوري السعودي، يمكن تعطي أيضا ثقة، وباينة من المباراة الماضية أنه في ثقة في اللاعب السعودي زادت، وهذه مهم جدا أنك أنت تكون عندك ثقة في نفسك وتقدم عطاءات والنتائج هذا تتركها. لكن إذا فكرت في النتائج ولعبت على النتيجة، بدأت تدافع من تحت من الثلث الأخير في الدفاع مثل اللي حصل أمس مع الفريق القطري، فأنت ما تقدر يعني تستمر كثير. لكن عندما تكون أنت نعم
0: اليوم أتكلم أيضا عن منتخب الجزائر اللي خسر بثلاثة أمام الأرجنتين، كيف ترى حظوظ هذا المنتخب في المباراة القادمة أمام المنتخب الأردني الذي أيضا خسر أمام النمسا؟ كيف ترى حظوظ الفريقين؟
2: شوف، احنا عندنا فريقين عندهم امل واحد منهم، الجزائريين ممكن يعدوا الى المرحله الثانيه، الجزائر او الاردن، انهم بيلعبوا مع بعض ونتيجه المباراه نفسها ممكن تودي واحد الى المرحله الثانيه، فاهم؟ فهمتني يعني؟ لا
0: نعم،
2: يعني فوز ثلاث نقاط سواء للجزائر او الاردن ممكن توصل واحد الى الادوار الثانيه، لانه المركز الثالث ايضا عندك فرصه كبيره انك تروح افضل ثالث، لانه في فرق النتائج في الجامعة الثانيه، النتائج الكبيره هذه الاهداف اللي سجلت في الفرق ممكن تلغيهم او تشيلهم من الحسبه. فالجزائر والاردن، الاردن ايضا قدمت شوط اول جميل
0: صحيح،
2: والجزائر الفريق الجزائري احنا كنا نتامل منه انه يقدم عطاءات ايضا كبيره وقويه
0: عطفا على الاسماء اللي يملكها،
2: ايه، لكنهم هم واجهوا لعيب مختلف عن اللعيبه الموجوده، اسمه ميسي،
0: ليو ميسي.
2: فاذا قلنا نحن كنا نتكلم من الكره الجماعيه، والكره الجماعيه لا زالت الفرديات موجوده في كره القدم وظهرت يعني واضحه من خلال ميسي. ميسي لاعب خارق، لاعب مختلف عن الناس، يعني ممكن يكسبك المباراه في لحظات وما يحتاج
0: من كوكب اخر
2: من كوكب آخر. أكيد.
0: حقيقة
2: هو مختلف حقيقة يعني عن الناس. والجزائر تعرضت للمباراة الأولى إنه فيها لاعب من مثل ميسي، يعني حتى يمكن الإعلام الجزائري كان يمكن في الأخير هو رضى بالنتيجة هذه.
1: أنا بس كابتن يونس بسألك سؤال، يعني معلش بستأذن الكابتن حسين،
0: تفضل. الله يسلمك.
1: بالنسبة لي أنت كمهاجم ومهاجم بارز وقناص، من تتوقع بيكون المنافسة على الهداف ما بين ميسي ومبابي؟
2: شوف والله يا داود، شوف كأس العالم ممكن يطلع هدافين كثير يعني،
1: لأن بداية تعرف أن البداية كانت قوية بالنسبة للاعبين، وخاصة أن ختموها في 2022 باللقاء، أيضا كان التنافس كبير بين هذه اللاعبين في أرض الملعب، فهذه الكأس العالم أيضا نرى أن التنافس استمر من الكأس العام الماضية إلى الآن، فالاثنين أيضا يتنافسوا على هداف البطولة.
2: صحيح، شوف لك من هداف، هذا من الألقاب الشخصية المهمة في كأس العالم. الآن السنة هذا في سهولة أكبر يعني، من خلال زيادة الفرق، من خلال الفرق اللي يعني ممكن راح تقابلها ممكن تسجل. أمس في دخل في الهاتريك لاعب كندا
0: جوناثان، ياس بالفعل جوناثان سجل هاتريك،
2: دخل على الهدافين. وممكن أيضا تروح تشوف مباريات أيضا نتائجها كبيرة، وممكن يظهر الهداف أيضا في ينافس في من هذه الفرق اللي إحنا ما متوقعينها. رغم قوة مثلا ميسي واللي نعرف انه هو مثلا عنده القدرة على التسجيل وعنده القدرة على اللعيبة كلها توسع له يعني تتيح له الفرص وتجهز له الامور كلها لانه ممكن ينجحها ويخلصها. ايضا نفس الكلام من بابي في فرنسا وفي لعيبة ممكن تظهر. الفريق الالماني ايضا فريق جيد مقدم عطاء حلو وعنده ممكن من الفرق اللي حصلت فرص انها تسجل في مباراة ما ترحمك تسجل اثنين وثلاثة وإذا قدرت تسجل خمسة وستة ما مثل الفرق العربية والفرق هذا الفكر اللي عندهم إذا سجلوا اثنين وثلاثة يبدأ هنا الدلع ويبدأ الاستهتار.
1: صحيح
2: صحيح الهداف
1: اللقب فرق الثقافة الكروية يعني.
2: أكيد هو الثقافة هنا
0: مختلفة. يونس بختم بسؤالي الأخير، كيف ترى حظوظ المنتخب العراقي اللي وقع في مجموعة صعبة جدا، خسارة أمام النرويج والمباراة القادمة أمام المنتخب الفرنسي الذي ظهر بشكل كبير أمام المنتخب السنغالي؟
2: والله شوف المنتخب العراقي أنا مثل ما قلت لك يعني ما تتوقع أشياء كثيرة ممكن تصير من منتخباتنا يعني بالنسبة للمنتخب القطري ومنتخب العراقي. أنا بقول لك الظهور والعودة إلى بعد كأس العالم 86 بعد هدف حمد راضي اللي حصل في 86 في المكسيك، اليوم يتعود العراق بعد 40 سنة إلى الـ إلى الـ إلى إلى هذا المكسيك.
1: إلى المكسيك.
2: إلى هذا المكسيك. المكسيك طبعاً هم أهل العراق متفائلين لأنهم وصلوا فيها إلى هذا في الأيام هذه يعني، والفرق كانت 16 فرقة. ما هو 48 يعني تخيل. فاللي بتلعب معاه أصلاً فرق قوية يعني 16 فريق من أفضل فرق العالم اللي بتشارك. اليوم لا في تفاوت في الأداء في. يعني في فرق ضعيفة في فرق ممكن تسجل فيها ممكن في خلال الأدوار الأولى ممكن اللاعب الهداف يبين مثل ما ذكر داود مثلا الهداف ممكن يبين في المباريات هذه. فاليوم احنا عندنا ميسي مسجل 3 أهداف، اللاعب الكندي مسجل 3 أهداف، وفي لعيبة مسجلة من هدفين وهذه ترى ما العملية سهلة يعني ممكن تصير حتى لو مشت الأمور نسبة الأهداف أعلى أو يعني عدد الأهداف اللي بيسجلها اللاعب في البطولة هذه ممكن تكون عالية
0: بالفعل.
2: لكن طبعا هم الأسماء المعروفة مبابي وميسي والكلام هم يعني لأنه عندهم الحظوظ أنهم يوصلوا للأدوار الأخيرة والمتأخرة المتقدمة في البطولة، لكن الهداف دائما مطمح وهو يمكن ما هو مثل اختيار لاعب ممكن يصرفها تشتيك وانه هذا ولا هذا افضل ولا ثاني، لا اما الهداف هو ايش
1: مجهود فردي يعني دائما مجهود فردي. اي طبعا
2: الهداف هذا ما حد معك
1: صح. هذا مجهودك يعني غير ما خاضع لا مش خاضع للاختيار يعني خاضع لأهدافك يعني اللي تتسجلها. فأنا أعتقد إن يعني لازلت أنا ممكن بحصر المنافسة كشيء شخصي يعني
0: رأيك شخصي.
1: رأيي الشخصي إن بتكون المنافسة الهداف ما بين ميسي وأمبابي خاصة إن الفريقين اللاعبين اثنين يمتلكوا حس تهديفي أكثر يعني
0: جودة عالية. كابتن يونس إحنا سعداء بوجودك معنا أنت اليوم هذه المداخلة الجميلة وأكيد كل التوفيق للمنتخبات العربية. نعلم بأنه كأس العالم الظروف صعبة والضغوطات كبيرة للمنتخبات العربية ولكن نتأمل أن تظهر المنتخبات العربية بشكل كبير في كأس العالم.
2: مطلوب منا يا حسين مطلوب من الفرق العربية أنها تقدم كرة جميلة وتظهر نفسها وإمكانياتها والعمل اللي بيجري في دولها. أنت اليوم نعرف أنك أنت ما أنت رايح للبطولة فما يصير الضغط تركب على نفسك الضغوطات وتحط على نفسك الضغوطات والإعلام والجمهور والميديا. أنت تروح تقدم أداء وتقدم أداء حلو تقتنع فيه ونحس أنه فيه تطور
0: صحيح.
2: خاصة منتخباتنا مثلا السعودية قطر الجزائر المغرب لا المغرب مختلفة ترى المغرب هذا داخلة في حسبة ثانية من زمان
0: أكيد صحيح. أكيد وصول المغرب إلى نصف النهائي في مونديال قطر 2022 هذا مؤشر المنتخب المغربي أصبح من المنتخبات المرشحة أن يصل بعيدا هو أيضا تصنيفه السابع على مستوى العالم.
2: صحيح وحسين شوف المغرب دائما متطورة دائما من أيام نجومها من أيام التيمومي بودربالة والمجموعة هذه يعني أسماء كبيرة
1: هو المنتخب المغربي حتى في 86 يعني كان أول مشاركة له قدم مستوى جدا كبير بقيادة محمد تيمومي وخيري وبدربالة مجموعة اللي كانت زاكي
2: أيه.
1: فلذلك نحن يعني الأداء المنتخب المغربي راسخ في ذاكرة الجماهير العربية.
2: أنا أريد بس أقول حاجة داود قبل ما نختم شوف المنتخب المغربي معتمد على الفرديات ومعتمد كثير على اللعيبة اللي تلعب كرة. يمكن في أشياء مختلفة راح تشوفها في كأس العالم. اليوم كانت عندنا احنا انه رقم 6 في الديفندرز هذول المدافعين انه يكون يقطع الكرة ويضرب ويقطع يعني العملية هذه.
1: ايوه صحيح.
2: اليوم هذه مختلفة. اليوم هم بيدور على لاعب الكرة اللي يلعب الكرة. واللي حصل مثلا اللاعب المغربي الصغير عبديه
0: أبو عدي
2: شوف يعني لعب محل اسم كبير يعني في المنتخب. وكان في أيضا في كلام كثير في المغرب في هذا حول مشاركة هذا أبو عدي وإنه كيف تحطون هذاك في الاحتياط. لكنه أثبت إنه اليوم الكرة والأفكار اللي قدموها المدربين في المغرب والسياسة اللي ماشيين عليها إنه لاعب الكرة وصاحب الإمكانيات الفردية هو اللي بيلعب معاهم. ولهذا ظهر الفريق بشكل مختلف يعني مقنع ومحترم. فريق بيقدم كرة جميلة وفرق يعني على المستوى العالمي. ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع.
0: أكيد.
2: إن شاء الله يشوف عمان أيضا في الكأس العالم القادم بإذن الله
0: تعالى.
1: شكرا لك. شكرا
0: كابتن يونس أبو أمان. إذا كان معنا الكابتن يونس أمان نجم الكرة العمانية سابقا. بعد هذه يعني بهذه المداخلة مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى ختام برنامجكم ما قبل العاصفة. هذا البرنامج الخاص بكأس العالم فيفا 2026. على الخير كنا معا وعلى المحبة سنلتقي بعون الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.

فكرنا وصلنا.

عيش حياتك. شبيبة وخليك شباب.

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتقي.